برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات

0: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
1: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
2: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
3: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
1: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
2: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: قلبي اللي
1: أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: عيد النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ري

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

الفخر بالوطن يتجدد كل ما شفت اسم بلادك في المقدمة، كل ما شفت نجاح أبنائه، كل ما شفت مشروع جديد يختصر المسافة بين الحلم والحقيقة. هذه الإمارات قصة نجاح مستمرة وفصول من الإبهار لا تنتهي.

يا ترى بالنسبة لك شو أول معلومة مهمة أنك تعرفها أول ما تنش الصبح يومياً؟ سواء تبحث عن هذه المعلومة ويك فضول وانت توك ناش من أرقادك من بعد أحلامك السعيدة، إن شاء الله دائما أحلامكم تكون سعيدة، بس هذه المعلومة لازم تكون من ضمن الأولويات بالنسبة لك، خص أول الصبح أول ما تنش. شي ريوق ولا لا؟ رائد صباح الخير، تريقت ولا ما تريقت؟ وشو طبيعة الريوق اللي تبحث عنه بعدك ليكون تقعد تفكر يعني الوصفة، خلنا نقول الريوقية على تركب الوصفة الريوقية. يلا وصفة الريوق. صباح الخير محمود، صباح النور مريم الهاشمي، أيضا مرحبا بفاطمة الزعابي، صالح اليافعي، صباح الخير والسعادة، مريم راشد، يا هلا يا هلا يا هلا. مجرد صباح النور، يوميات مهندسة، يا مرحبا. كلاسيك، يا مرحبا بك معانا في أحلى صباح. علي وأيضا العين وبن مجرن، حياك يا بن مجرن، طيبين طب حالك، يا مرحبا بك معانا في أحلى صباح. أحمد أشرف، صباح الورد. أتأكد أن ابتسامتي موجودة ولا نسيتها في الحلم؟ إن شاء الله دائما الابتسامة تكون موجودة يا فاطمة. محمد، صباح الخير من بغداد، يقول الريوق باكر في مطاعم بغداد الشعب.

الشعبية. أي أم صباح النور، يا مرحبا بكم معانا في أحلى صباح، وياكم راشد عتيج. والله يا يلا انطلقنا معاكم من الحين لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيبة، وخلكم دايما فرفحين.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: عند الإشارة.
2: عند الإشارة.
3: نتعرف وياكم على آخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي مع عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صبحك الله بالخير عبد الرحمن.
4: صبحك الله بالنور وصباح جميل لك.
3: حياك الله.
4: إن شاء الله يوم جميل يا رب.
3: يا رب وياك. حياك. طمنا طمنا.
4: أطمنك ما يخص حركة سيب إن الحركة انسيابية حتى هذه اللحظة. فقط توجد هناك كثافة مركبات على بعض الطرقات ولكنها أقل بكثير من المعتاد. تتمركز المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقدام صفح باتجاه داخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وعلى جسر مدينة خليفة وجسر شيخ زايد باتجاه داخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح ومن جسر سلسلة ناخذ باتجاه جسر المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بالإضافة إلى شارع محاوية باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية هي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن تحت الصباح الأولى من طرقات العاصمة بالضبط.
3: شكرا لك. قواكم الله من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي كانوا يانا عبد الرحمن عوض ودرب السلامة لكل من يسمعنا.
5: إيجارك صار علينا. إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح. فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوى وحصل على

0: فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمناه.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول .ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: الله الله يا زين اللي حضرت
1: أحلى صباح وياك هني إيقاع الصيف على هواك.
2: يا حي الله عيسى الخيالي متواصل ويانا من استراليا، نقولك صباح الخير او مساء الخير بتوقيتك وين ما كنت تتواصل معاي. نحن معاكم بالصوت والصورة على تيك توك لايف امارات اف ام راديو، لو حاب تتواصل معانا بتعليقاتك المختلفة، وايضا اللي متواصلين معانا من خلال البث الاذاعي عبر موجاتنا المختلفة داخل اماراتنا الحبيبة، تقدرون ايضا تتواصلون معانا من خلال الاس ام اس على 3 6 6 6. نقول سين جواب ولا نقول جيم سؤال؟ سين جواب ولا جيم سؤال؟ اس اتش كي صباح الخير بابلو، يا هلا يا هلا يا هلا، وان شاء الله دائما مستمتع معانا في احلى صباح. عبد الله تريكي صبحك الله بالنور والسعاده. مريم الهاشمي يا مرحبا بمريم. يا نادرة صباح التفاؤل دائما وابدا والسعاده لك كذلك. الياز يا صباح الخير، حي الله ابو حميد، نقول لك مرحبا وصباحك ورد. اليوم سؤالنا في سين جواب يقول شو الشيء اللي اللي اللي مستحيل، اللي مستحيل شو؟ شو الشيء اللي مستحيل انك تسويه او تشتريه قبل ما تاخذ راي الاخرين فيه؟ ما ادري عاد تعتبرون اللغز ولا كيفكم؟ شو الشيء اللي مستحيل انك تسويه او انك تشتريه قبل ما تاخذ راي الاخرين فيه؟ جميل عندما نبدأ بيومنا بابتسامة تشرق يومنا، إن شاء الله دائما تكون هذه الابتسامة مشرقة يا نادرة. يلا خبروني يا ترى شو الشيء اللي تعتمدون فيه على رأي الآخرين قبل ما يعني تخطي خطواتك الأولى تجاهها، سواء أنك تشتري هالشيء أو أن في شغلة مثلا يعني تبى تسعالها يعني في حياتك. عيسى الخيال يقول العطر مستحيل اشتري لين اتاكد من اراء الناس في حد. لا العطور يا عيسى، يلا يعينك الله يعينك. مساله العطور هاي روحها قصه ثانيه، من كذي البعض يتحاشى انه يهدي الاخرين بعض العطور. بالنسبه للعطر ممتاز وجيد ومن ضمن الاشياء اللي تستهوي، لكن الاخرين الله اعلم. اللبس مثلا من بابلو. فاطمة تقول ما أخذ رأي حد بشيء. إنزين اليوم نحن بنفترض أن لازم تأخذ رأي الآخرين بشغلة معينة، ما بتعتمد بس على ذوقك أنت الخاص ولا اختياراتك الخاصة، شو الشيء اللي مستحيل أنك تسويه أو أنك تشتري قبل ما تأخذ رأي الآخرين فيه؟ أسعد بمشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، واللي حاب يتواصل وياي على الاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات دو. يمكن العقار أو الخيل شيء بما معناه أني لازم أخذ رأي الآخرين فيه من نادرة. حي الله يا سمو صباح الخير.

مريم السيارة بحكم أن خبرتي قليلة في السيارات، المشكلة لو فكرت مثلا أخذ رأيهم عقب أسوي اللي أنا أباه من فاطمة الزعابي. أيضا إحسان صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك، مرحبا بك معانا في أحلى الصباح. إذا شو الشيء اللي مستحيل أنك تسوي أو تشتري قبل ما تأخذ رأي الآخرين فيه؟

0: أحلى صباح يا
1: هني.
0: إيقاع الصيف على هواك.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: يومك ممكن يكون عادي،
5: الأهم
4: تبدأ بمود عالي مع أحلى

شراء سيارة، تغيير السيارة، أيضا شراء العقار الجديد، لابتوب على سبيل المثال، اختيار التخصص الجامعي دامنا مقبلين على بداية عام دراسي وجامعي جديد. ايدي يقول الأشياء اللي فيها المكملات الغذائية. صباحك خير ليلى البصراوية، صباح الورد، حياك الله معانا. اتش اي يقول ولا شيء، شوري من راسي. انزين، لو تأزمت وتحتاج الحين في هذه اللحظة انك تاخذ رأي الآخرين بشغلة معينة، شو ممكن انها تكون؟ ودوم صحيح ان شورك في راسك، لكن وصلت لمرحلة لهني تحتاج انك تاخذ رأي فلان على الأقل. سمو الآونة الأخيرة استشير تشات جي بي تي. أهم شيء يعطيك الإجابات المقنعة. علي، مرحبا يا علي، صباحك ورد يا أبو حسن. ورك كسبان، صباح الورد. انزين، اليوم سؤالنا لكم في سين جواب، شو الشيء اللي مستحيل انك تسويه؟ شو الشيء اللي مستحيل انك تقدم عليه؟ شو الشيء اللي مستحيل انك تشتريه مثلا من دون ما تاخذ رأي الآخرين فيه؟ ليلى تقول بطلت استشير، يعقدون الأمور في راسي، وتقول عقلي براسي وعرف خلاصي. المشكلة في الناس اللي تستشيرينهم يا ليلى، وكم عدد الأشخاص اللي تاخذين رأيهم بالشيء الفلاني؟ طبعا كل ما كثروا عدد الأشخاص أكيد بتتوهقين. السيارة وبالذات اللي ما عندهم خبرة من بي اي، وهل أنت من هالنوع اللي تستشير الآخرين وتاخذ رأي الآخرين بالنسبة للسيارة اللي بتشتريها؟ ترك العمل من سمو. ثلاثة ستة ستة ستة على الاسمس، ترى مشاركاتكم من الإمارات على اتصالات ودو. صباح الخير الضبي، هذا أحلى صباح، مكملين معاكم لين عشر على إمارات FM. أنا حتى في أكلي أستشير، منو مطرش المسج هذا؟ ما عرفنا الاسم.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: هذه أهم عناوين جريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور ورئيس وزراء أرمينيا. أطلقته التعليم العالي مرصد ذكي لقياس أداء الجامعات. أعلنها مكتب المؤسس لتبقى مرجعاً مهماً للأجيال الحالية والمستقبلية. 7 قيم شكلت نهج الشيخ زايد في بناء الدولة. تخطت في 2025 مستويات ما قبل الجائحة. معدلات التوظيف في الإمارات ضمن الأسرع عالميا. مؤتمر ومعرض دبي للبيئة ينطلق 7 سبتمبر المقبل. إعلان أسماء الحجاج المعتمدين 9 أكتوبر، بدء التسجيل لموسم الحج 14 سبتمبر المقبل. التنمية الأسرية تنظم ورشاً توعوية للتهيئة للتقاعد. 30,000 مستثمر جديد في سوق أبوظبي خلال النصف الأول بنمو 7%. تعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، حملة توعوية ورقابية على صالات الألعاب والتسلية في أبوظبي. منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي. إحباط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت الدولة.

0: تقدر تتسوق اليوم من كل معارض بان هوم أو عبر التطبيق ودخول في السحب للحصول على فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار البيت أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. سحب جديد كل أسبوعين، فلا تفوت الفرصة، يمكن أنك تكون الرابح القادم. ما عليك سوى زيارة أقرب فرع لبان هوم أو تتسوق عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. مكملين معاكم في أحلى صباح بعد لحظات. نذكركم بس بالسؤال اللي طرحناه، يا ترى شو الشيء اللي مستحيل أنك تقدم عليه، مستحيل أنك تسوي، مستحيل أنك تشتري قبل ما تاخذ رأي الآخرين فيه. عقب البريك راجعين مع مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
0: راكان العتيبي، صباح الورد يا راكان، سارونا صباحك خير وسعادة. بالنسبة لي اتش يقول للشيء يختلف الأمر حسب المكان والزمان وأهمية الشيء ومدى تأثيره. ما عطيتني إجابة لين الحين. طيب اس اي، مرحبا يا اس اي، نقول صباح الخير. ليلى تقول والله وصلت للمرحلة اني سديت البيبان او بيبان كل الناس لأن تعبنا، استشير امي. ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله الزوجة الصالحة دائما يا رب. من بابلو. وين وين وين وين وين وين وين مرحلة الاستشارة واصلة صعب عندي. مرحبا يا ريان، صباح الخير، حياك الله أو حياك الله. ريان ريال ريال ولا حرمة؟ والله من الصورة ريال. مرحبا بك يا ريان. زين، وين وصلنا؟ تامر أو تمارا، مرحبا يا تمارا، صباح الخير والسعادة. بن زايد، صباح النور. يلا شو الشيء اللي تحب أنك تاخذ رأي الآخرين فيه قبل ما تقدم عليه، أو حتى لو في شغلة مثلا تبغى تشتريها؟ في أشخاص كذي معينين تحب أنك تاخذ رأيهم في هذه المواضيع تحديدا. نحن ما نبى الأشخاص، ولكن شو هي المواضيع اللي تحب وتفضل دائما أنك تاخذ رأي الآخرين فيها قبل ما تقدم على هذا الشيء؟ روت العقارات بعد، ليش لا؟ أبو عبد الرحمن، مرحبا يا أبو عبد الرحمن، حياك الله معانا في أحلى صباح. على الاسمس 3666 ترى مشاركاتكم من الإمارات على اتصالات دو. حياك الله يا حمدان، صباح الخير لك ولكل المستمعين.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

صباح الخير الجاسي، وأيضا روت من جديد، حمد صباح النور والسرور، مستر صباحك خير وسعادة، حياك الله معانا في أحلى صباح، ويا مرحبا بكل الأصدقاء اللي متواصلين معانا في هذه اللحظات الصباحية ومستمرين لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيبة.

زين اليوم بنتكلم عن شو بالضبط. اليوم عندنا سالفة ونقدر نقول انها تتكرر عند الكثير من الناس. ما ادري لو انك انت من الاشخاص اللي معتمدين على جملة من باكر بنبدأ، من باكر بننطلق، من باكر ومن باكر ومن باكر، مع ان نقدر نبدأ اليوم. انزين ليش نأجل لين باكر؟ هذا هو السؤال. من الصبح خلاص مروت، خلاص عزمت يعني من الصبح. بنذكرك باكر عيال، من باكر بخفف اكل سويت. انزين ليش باكر؟ ليش ما باليوم؟ ليش ما في هذه اللحظة؟ عندك اليوم بطول. انزين ايش معنى باكر؟ ليش ما باليوم؟ شو السبب؟ لا صدق اليوم نحن بنتكلم عن تفاصيل هالموضوع ترى، بس بغيت أعرف منكم شو اللي يخليك أحيانا نتأجل الموضوع لين باكر وما تلاحظ إذا حل علينا باكر وهل علينا هالباكر يتحول الباكر إلى باكر آخر وآخر وآخر. لما أقاوم ما فهمت يا بعدهم كلهم. حمدان باكر هو المستقبل البعيد ظاهر كذي. بوزير يقول أنه متعايز ويعرف عمره أنه ما بيسوي شيء، معناته أن باكر هذه بعد راح تمتد لأيام وأيام وأيام وأيام ويتوهق بالباكر. علشان ما ننصدم من روت، لا اليوم شيء تفسير بنتكلم عنه أكثر، لأني ما قررت إلا وقت النوم أكيد بقوم باكر من بهجة. زي ما عليه بتقومين باكر، عندك شغله مثلا بتنجزيلها اليوم اجلتيها لين باكر، ليش ما باليوم؟ مثلا شو مستوي باليوم؟ ما اقاوم الاكل وانا رياضي، شو اسوي لما ربعك يعزمونك؟ زين والحل ان من باكر تبتدي. صباح الخير يا حنان، حياك الله معاي في احلى صباح على امارات اف ام. شو اللي بعده مأجل لين باكر ويومي باكر يتحول لباكر اخر؟ على تيك توك لايف أنا معاكم بصوت وصورة على إمارات FM راديو، لو حاب تشاركني بتعليقاتك المختلفة.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: يومك ممكن يكون عادي،
6: الأهم
5: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

مكملين حلقتنا اليوم مباشر باشر يوم جديد. واليوم سؤالنا ليش البعض عنده جملة من باشر المنقذ الوحيد مع أنه يقدر أنه يبتدي من اليوم مثلا. خلني أشوف الموضوع باشر، خلني أبتدي باشر. لا وعادة ما يكون آخر الليل الموضوع، يعني حتى مع بداية اليوم. المصيبة أنه مع بداية اليوم يأجل الموضوع لين باشر. هل عندك سبب مقنع أن اليوم ما يصلح أنك تبتدي بالشيء اللي يفترض أنك تقوم فيه؟ وشو أكثر الأشياء اللي لاحظت على عمرك أنك لازم تبداها باشر؟ وعلى فكرة من يوصل باشر انسى. مرحبا يا حنان، صباح الخير. أفكر على أساس أن باشر صفحة جديدة من روت وابتدت الصفحة الجديدة وتوهق البطل، ها بيشتغل بيبتدي ولا بعده بيأجل؟ باشر تعطينا إحساس أن ما ألغينا الشيء ولكننا أجلنا. فاطمة، أي شيء أقدر أسويه اليوم مستحيل مستحيل أأجله لين باشر. رسام يقول أعتقد التوقيت الزمني الغير مناسب هو اللي خلينا نأجل خطوة البدء في شيء ما. بالنسبة لك متى تستخدم جملة أو كلمة من باشر؟ تدليل النفسي خلينا نأجل من سمو جواهر. صباح الخير، حيا الله سيف، مرحبا بك معانا في أحلى صباح. سمو التسويف هي مشكلة عامة بالبشر، ما نختلف أن التسويف حالة عامة، ولكن لو طالت مسألة التسويف هذه هني المشكلة. التأجيل يعطيك راحة اليوم لكن أحيانا يستلفها من راحة باشر. فاطمة، بهجة الوعد باشر، لو تأخرتي لا يجي باشر. لحظة، أنا هاي كيف قريتها بهجة؟ شكلها كلمات معينة وأنا اللي توهكت الحين في قراءتها. يا بهجة يا بهجة، شكرا لك.

انزين مكملين معاكم في احلى صباح على امارات اف ام. اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم شي يقول السؤال شي يقول السؤال شي يقول السؤال ليش نقول من باكر بنبدأ مع أن نقدر نبدأ اليوم؟ يمكن هالجملة من أكثر الجمل اللي نقولها من غير ما نحس. من باكر بمشي، من باكر بخفف أكل، من باكر برتب نومي، من باكر بخلص اللي علي. والغريب أن باكر يوم يوصل مرات يتحول لباكر ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وإلى ما لا نهاية.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: الموضوع ترى مب مرتبط دوم بالكسل، يوم أن نأجل الموضوع لين باكر.

فاطمنوا. ولا لأن الإنسان ما عنده رغبة، يعني علم النفس يربط هالسلوك بعدة عوامل. أول شيء مثل ما قلتوا التسويف وتنظيم المشاعر وطريقة عقلنا في تقييم مسألة الحاضر والمستقبل. الأبحاث تصف التسويف بأن تأخير متعمد للفعل رغم معرفتنا بأن التأخير يمكن يسبب لنا ترى ضرر، يمكن عندك أشياء ثانية بتنجزها باكر واللي عقبه، فأنت لما تأجل فأنت قاعد تزيد الضغط على نفسك أكثر وأكثر. أول شيء لأن الحين بنفسر ليش نقول من باكر بنبدأ مع أن نقدر نبدأ اليوم. من باكر ما فيها تعب الجملة هذه، وأنت تقول هالجملة اليوم، فيوم تقول باكر ببدأ أنت تتخيل الفعل، ولكن من وين؟ من بعيد، فما تحس حاليا على سبيل المثال بتعب المشي إذا أنت تبغى تأجل مسألة الرياضة على سبيل المثال، ولا ملل الدراسة إذا بتبتدي وتقول والله من باكر، ولا صعوبة المهمة اللي مفروض أنك تبتديها. لكن لو قلت بتبدأ الحين فجأة بتظهر التكلفة، فشو اللي بيبدأ يأخرك لو قلت في خاطرك ببتدي الحين؟ أوه لازم أقوم، لازم أركز، لازم أترك الشيء اللي أنا مستمتع فيه، لازم أواجه مهمة يمكن أني ما أحبها. فتبدأ تستثقل على نفسك الشغلة اللي لازم تقوم بها. ثاني شيء، أحيانا نحن ما نأجل المهمة، نحن نأجل الشعور اللي رافق هذه المهمة. يعني مثلا تقول ما لي خلق أني أبدأ أشتغل على التقرير اليوم، بخلي لين باكر. المشكلة ترى ما في التقرير نفسه، ترى عادي التقرير ممكن يكون جدا بسيط، بس الشعور اللي يعني قد يسببه لك الإقدام على العمل على هذا التقرير، الخوف من الغلط، الإحساس بأن المهمة هذه راح تكون كبيرة، أو حتى ما تعرف من وين راح تبتدي، وأحيانا يراودك شعور بالملل. نفسيا نرفض نقرب لمنطقة الراحة بعقولنا من سمو أبو محمد. صباح الخير. التردد والخوف من علي. في بعض الأحيان قد يكون عامل الخوف من الفشل هو سبب تراجعنا من رسام عن البدء في شيء ما.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
4: شو الشيء اللي قلت ببتدي فيه من باكر ووصل باكر ولا ابتديت فيه؟ وبكل صراحة جاوبني على تيك توك لايف، أنا معاك بصوت وصورة على إمارات اف ام راديو، ولو حاب تشاركني أيضا على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات دو. أحلى صباح، مكملين معاكم لين 10 بتوقيت الإمارات. الباحثين يقولون أن التسويف ترى يمكن تكون له فائدة بسيطة في تنظيم مزاج الشخص، خاصة لو يبي يبتعد شوي عن المهمة المزعجة، فيصير عنده شعور مؤقت بالراحة. بس المشكلة أن المهمة تراها ما اختفت، يعني هي بس انتقلت للمستقبل. ثالث شيء، كلمة باكر تعطينا إحساس بالبداية المنعشة. واحدة من الدراسات تقول أن الناس يميلون أكثر إلى السلوكيات المرتبطة بالبدايات الزمنية، يعني مثلا بداية الأسبوع، بداية السنة، عيد الميلاد، أو تاريخ يشعر فيه الإنسان بأنه يمثل فصل جديد بالنسبة له. الإنسان أيضا يتخيل نسخة مثالية من نفسه في المستقبل، يعني اليوم يقول تعبان لكن نسخة باكر في خيالك تكون مختلفة تماما. يعني أنت متخيل أن يوم تقول باكر معناته أنك راح تكون أكثر نشاطا ويكون عندك وقت ومزاجك بيكون ممتاز وما بيطلع لك شيء طارئ وما بتتشتت، وهالشيء غالبا ما يكون صحيح. خامس شيء يقولكم لأن كلمة باكر تعطينا مكافأة نفسية بدون ما نسوي شيء، أنت قاعد تكافئ نفسك بس على هذه الجملة البسيطة. فيوم تقول من باكر ببتدي أسير الجيم، تحس للحظة أنك اتخذت قرار إيجابي وكأنك بديت ترتب حياتك ووقتك، مع أنك فعليا تراك لا مشيت ولا حتى يعني ما خطيت حتى خطواتك الأولى. فتصير الخطة أحيانا بديل نفسي مؤقت عن التنفيذ، فنرتاح لأن المشكلة صارت في ذهننا محلولة مستقبلا. صباح الخير رفيف عبد الله التميمي، صباحك ورد ونور وسرور، يا مرحبا بك معانا. أيضا مشاركة تقول الرياضة والرجيم، أقول باكر وما أسوي شيء. شكرا على هذا التواصل. أحمد يقول التحفيز الوهمي، التسويف يخلي الأعمال الصغيرة كبيرة، من فاطمة الزعابي. يسرق عمرك بهدوء كل مرة تقول غدا يأخذ من عمرك يوما. صباح الخير البنفسج، ويا مرحبا بكم معاي في أحلى صباح، مكملين مكملين مكملين. وسؤالي لكم يا ترى، شو الشيء اللي قلت أنك راح تبتدي من باكر ووصل باكر وعييت انك تبتدي بهالشيء.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

انزين قلنا باكر، بس ليش يومي هالباكر الرد نأجل؟ قلتوا لي ان في بعض الاشياء تأجلونها حتى لو قلتوا انكم راح تبتدون فيها باكر، ومنية هالباكر تردون تأجلون هذا الموضوع لأيام أخرى أيضا، لأن باكر يوم كان باكر كان مستقبل، واليوم يوم وصل وصار في الزمن الحاضر هني تتكرر الدائرة، فتحس بالمهمة، شعور المزعج، التأجيل، وبعدها يصير عندك راحة مؤقتة، اقتراب الموعد، ضغط ووعد ببداية جديدة، وتحس كأنك أنت قاعد تدور على نفس الدائرة. فهل الحل إن نحن نمنع عمارنا من هذه الكلمة من باكر؟ فنقول البدايات الزمنية ممكن فعلا تكون محفزة، نقدر نقول إنها نقطة زمنية واضحة قد تساعد الآخرين إنهم يعيدون التركيز على أهدافهم. المشكلة ما في كلمة من باكر، المشكلة يوم تكون باكر موعد للتأجيل. خلونا نركز على هذه النقطة، إن باكر تكون موعد للتأجيل ما بموعد محدد للتنفيذ. يعني فرق بين أنك تقول من باكر ببدأ أمشي، وبين باكر الساعة 6:30 عقب الدوام بمشي 20 دقيقة. الأولى يوم نقول من باكر ببدأ أمشي فهاي تكون في خانة الأمنيات، لكن الجملة الثانية يوم تبدأ تحدد الوقت بالضبط ومتى تحديدا فهي الأقرب لتنفيذ الخطة. فالفكرة الأذكى الأذكى من هالكلام كله اللي قاعدين نقوله اليوم، وعلشان تتحاشى مسألة أنك تبتدي من باكر، أنك تبدأ أول خطوة اليوم. يعني ما بشرط تنفيذ الهدف بشكل كامل، على سبيل المثال بدال ما تقول من باكر بقرأ الكتاب الفلاني، ابدأ اليوم بقراية صفحة أو صفحتين بالكثير. وبدال ما تقول من باكر برتب البيت، برتب البيت يعني أنت كأنك لازم تفرغ نفسك يوم كامل أنك ترتب بيتك، ابدأ اليوم ورتب على الأقل حتى لو درج واحد. لأن أكبر حاجز في الكثير من الأحيان ما بإكمال المهمة، بل الانتقال من حالة عدم الفعل إلى الفعل.

مب كل تأجيل سبب الكسل، بعض التأجيل سبب أن الإنسان يكون منهك من الداخل. فاطمة شكرا لك عن تأنيب الضمير من سمو. طيب، تقدرون تستمتعون بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول لو كانت بوظبي وجهتكم، وتحديدا ريم مول تقدرون تدفعون 200 درهم والحصول على جواز المغامرات، وتجمعون الأختام من خلال التحديات والأنشطة المختلفة. تقدرون تدخلون السحب على الجوائز لين 30 أغسطس. نذكركم بالمعلومات لو حابين تتعرفون عليها أكثر وأكثر، ما عليكم سوى زيارة الموقع remall.ae.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

الصيف في الإمارات موسم سياحي قائم بحد ذاته مع أجندة متنوعة تجمع بين الترفيه، الثقافة، التراث، التسوق، وتقدم اليوم هذه الأجندة للزوار والعائلات خيارات وتجارب مختلفة في مختلف إمارات الدولة. القطاع السياحي خلال هذا الصيف يشهد زخم متواصل ومستفيد أكيد من البنية التحتية المتطورة في البلاد والوجهات العالمية والفعاليات الموسمية. في أبوظبي المهرجانات التراثية كانت حاضرة السنة وبقوة، في مقدمتها مهرجان ليوة للرطب إلى جانب الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، إضافة إلى مهرجان الوثبة للرطب، حيث قدمت مسابقات وفعاليات مرتبطة بالنخيل والمنتجات المحلية والتراث الإماراتي. العاصمة أيضاً تقدم خيارات ثقافية وترفيهية مختلفة من خلال متاحف جزيرة السعديات وبرامجها الفنية والتعليمية إلى الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، إذا بنتكلم عن عالم فراري، ورنر براذرز، ياس ووترولد، سي وورلد، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والعائلية في جزيرة الحديريات وحديقة أم الإمارات. في دبي تواصل مفاجآت صيف دبي، تقديم مزيج من عروض التسوق والترفيه والفعاليات العائلية والشبابية. أما في إمارة الشارقة يتم تقديم عروض صيف الشارقة، أو يقدم عروض صيف الشارقة برنامج يجمع بين الفعاليات التجارية والمجتمعية والترفيهية إلى جانب الفعاليات الثقافية والتراثية، ومنها مهرجان الديد للرطب. أما في عجمان التراث كان حاضر ضمن المشهد الصيفي من خلال مهرجان ليوة عجمان للرطب والعسل، اللي جمع المزارعين ومنتجي العسل والأسر المنتجة، وفتح المجال أمام عرض المنتجات الوطنية والحرف والأنشطة التراثية. طبعا هالفعاليات أسهمت في تنشيط القطاعات.

0: صيفنا حار بس أكيد مميز، ومع أهلنا صيفنا أكيد أحلى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: دقيقة تعدل مزاجك،

الصحصحة هني تختلف عاد أكيد دام الموضوع في سفر وكنت من محبي السفر. عطنا التذاكر وما ردك من سلطان تستاهلون. انزين معاي أيضا وصايا صباح الخير هدا أعتقد إذا قريت الاسم بشكل صحيح. شكرا على هذا التواصل. انزين اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم أسافر بخيالي دوم من فاطمة. لا ما أنا باش تسافرين بخيالك اليوم. جواهر تقول وين الوجهة؟ لا مستعدين. انزين حياك الله يا صالح. السفر السؤال يقول السفر لو كان بدون خطة راح يكون أكثر متعة، شو رأيكم؟ السفر لو كان بدون خطة راح يكون أكثر متعة. يلا خبروني من تجاربكم هل هذا الكلام صحيح، تتفقون ولا ما تتفقون؟ اللي يتفق يقول لي ليش، واللي ما يتفق يقول لي ليش. ما نبغى بس أتفق ولا أتفق، أنتوا الحين مصحصحين وخبروني بالأسباب وأقنعونا في أحلى صباح. هل السفر لو كان بدون خطة راح يكون أكثر متعة ولا لا؟ مع هالكلام وبقوة، لأن لو خططنا كل شيء بيخترب من وصايا المنصوري. شكلك مرة بتجارب. سمو أتفق إذا أعرف المكان. روضة أتفق بس مع الخوي الصح. إذا جديد لازم يكون جدول. الجديد شو قصدك؟ الوجهة الجديدة أو الشخص اللي راح ترافقه راح يكون جديد على الساحة، ساحة السفر. فاطمة تقول أجمل، وأحيانا أجمل ذكريات السفر تكون من مكان ما كان بالحسبان وطريق يمكن خذناه بالصدفة. الوجهة الجديدة من السمو. جواهر صح، ما تكون مرتبط بوقت وجدول معين، يعني أنت مع أن السفر يكون بدون خطة. صالح ما تكون مرتبط بوقت وجدول معين أمزد من دون خطة، لأن أكيد الخطة هذه ما راح تكون نفس ما هي. إنسان كل سفري على بركة الله ويضبط وياي الوضع. روضة شكرا لك يا روضة. السفر الوحداني أفضل. أنا حبني بعد على السفر الجماعي والسفر إذا كان الواحد بيسافر بروحه. فالخطة وين تضبط وياكم وين الخطة هني ما تكون مضبوطة وياكم 100%. فاطمة تقول أسافر بدون تخطيط أحس بوناسة. يلا تري مشاركات أكثر على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات دو، واللي معزمين انهم يسافرون يخبروني يا ترى حطيتوا خطة السفر ولا أبدا انتوا ما تعترفون بشيء اسمه خطة، كل شيء على البركة. سوي لي موعد نسمع جديد ماجد المهندس على هواء إمارات FM.

عنود الرياض صباح الخير، حياك الله معانا. اللي معزمين يسافرون شلونا وياهم، شلوا وصايا المنصوري. طيب انا مع الجروب، لازم الخطه تكون موجوده علشان ما حد يخربها من سمو. فلورست السفر حلو بس ما شيء مثل اكيد ما شيء مثل الامارات. كل ما لفينا الدنيا التم دار زايد أجمل مكان ترد للروح. الله يحفظ إن شاء الله هالدار. انزين يا جماعة، السفر بدون خطة دائما يكون أكثر متعة بالنسبة لك. أنت تتفق مع هذه المقولة ولا تختلف تماما؟ تتفق ليش؟ تختلف ليش؟ أبو راشد مرحبا بك أبو راشد، وحيا الله هالسلطنة معانا. يعني لا ترتب، لا تسوي جدول، تروح وتشوف وين توديك الرحلة، لأن المفاجآت لدى البعض هي اللي تصنع الذكريات. وهذا ممكن يكون صحيح لبعض الناس وفي بعض الرحلات، لكن يتحول إلى مفهوم خاطئ يوم نعممه ونقول إن السفر العفوي واللي يكون أساسا من دون أي خطة مسبقة دائما يكون أفضل. فمن كذي اليوم أبا أعرف منكم، يعني من خلال تجاربكم، يعني سافرتوا بخطة مدروسة ومكتوبة من الألف إلى الياء وطبقتوها ومشت معاكم وكنتوا مستمتعين بالرحلة، ولا اكتشفتوا أن الرحلة اللي ما يكون فيها ذاك التخطيط يكون فيها متعة أكثر؟ فاطمة يعطيك حرية انك تغير رايك بدون احساس انك خربت الخطه، جربت الاثنين وكلهم ممتعين من سمو. حلو الكلام. فمعناته انت شخص ايضا عندك مرونه بالنسبه للاشياء اللي من الممكن انك تتنازل عنها، انك تغيرها، حاط البدائل اللي موجوده والمختلفه. تفاصيل أكثر حول هالموضوع بنتعرف عليها اليوم في أحلى صباح.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
4: ليش البعض يحس بأن سفر بدون خطة يعني يلقى في السفرة هذه نوع من المتعة بشكل أكبر؟ لأن السفر بالنسبة لنا مرتبط بفكرة التحرر من ضغوط روتين الحياة اليومية. طول السنة عندنا مواعيد، دوام، اجتماعات، منبهات، التزامات، فلما نسافر نبى نحس إن طلعنا من هذا الروتين. علشان كذي ممكن الواحد يشوف الجدول السياحي ويقول أنا مسافر أرتاح، يعني مب ساير مهمة عمل. ومن جانب آخر الأشياء الغير متوقعة هي اللي تعلق في الذاكرة. مطعم دخلته بالصدفة، شارع اكتشفته بدون قصد، مقهى ما كان موجود أساساً في خطتك، شخص قابلته، أو مكان وصلت له لأنك ضيعت الدرب. وهني العقل يربط بين العفوية وبين المتعة. لكن المشكلة أن عادة نتذكر المفاجآت الحلوة وننسى المفاجآت الثانية. المكان اللي كان مسكر، التذاكر اللي خلصت، الساعتين اللي ضاعت في البحث، الفندق البعيد، ولا المطعم اللي اكتشفت انه يحتاج حجز من اسبوعين. فالسفر بدون خطة ممكن يكون رائع لو كان عندك الوقت الكافي، الوجهة يكون فيها نوع من السهولة في التنقل، ميزانيتك فيها نوع من المرونة، ما عندك أماكن معينة لازم تزورها، وما عندك عيال، أهم شيء ما عندك عيال أو التزامات كثيرة. لكن نفس هالأسلوب ممكن يكون مرهق جدا لشخص ثاني. يعني شخص يوصل مدينة جديدة الساعة 8 الصبح بدون أي برنامج وبدون أي خطة ويقول يا سلام اليوم مفتوح بالنسبة لي، وشخص ثاني يشوف نفس الموقف ويقول انزين الحين وين بنصير؟ نفس الرحلة لكن تجربة نفسية مختلفة تماما. فشخصيتك هي اللي تحدد مقدار التخطيط اللي يناسبك. في أشخاص يستمتعون بالعفوية وأن السفرة هاي تكون بدون أي نوع من الخطة، وبالتالي يكون عندهم مرونة أكبر على تغيير الخطة وبسرعة كبيرة. يعني لو كان المطعم فل بالنسبة له عادي، لو كان المتحف مسكر نروح مكان ثاني، لو ضيع الدرب ما بمشكلة، هذه مغامرة بحد ذاتها. وفي المقابل ناس ترتاح أكثر يوم يعني تعرف الخطوط الأساسية بالنسبة للسفر.

مثلا يعني الخطوط الأساسية وين بنسكن، شو هي أهم الأماكن، كم المسافة، هل يحتاج المكان هذا حجز، وشو عندنا باكر. فمو معناته أن الشخص ما يعرف كيف يستمتع، بالعكس بالنسبة له وجود قدر كبير من التنظيم يخليه يستفرغ للاستمتاع بدل ما يفكر في التفاصيل طول الوقت. وحتى الوجهة نفسها تحدد مقدار التخطيط، وهذه نقطة مهمة جدا. بس أحيانا التخطيط الزايد يقتل متعة الرحلة.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

مرحبا يا بنت الرفاع، صباح الخير، حياك الله معاي في أحلى صباح. يا ذهب يا ذهب، صباح الورد. قبل ما نسمع أصيل كنا نقول أن أحياناً التخطيط الزايد في الرحلة يمكن قد يقتل متعة الرحلة نفسها. يعني نحن ما بقاعدين نقول خطط لكل دقيقة، لأن التخطيط المبالغ فيه يحطك في مشكلة ثانية. يعني مثلاً الساعة 8 بالضبط الريوق، 8:45 الطلعة، 9:10 وقت التصوير، 9:25 وقت القهوة، الساعة 10 زيارة المتحف الفلاني، الساعة 11:17 الانتقال إلى نختار أي مكان، المكان الفلاني. هني الرحلة تتحول من إجازة إلى جدول دوام، وأي تأخير بسيط يخليك تتحس إن اليوم كله اخترب. يعني بعض الناس دقيقين بالوقت على فكرة، فبدال ما يستمتع بالمكان تشوفه طول الوقت قاعد يراقب الوقت. فأفضل شيء تسوي إنك تخطط للأساسيات وتترك مساحة للمفاجآت. يعني مثلاً تعرف وين بتسكن، كيف بتنتقل، وأهم شيئين أو ثلاثة تبى تسويهم، أما بقية اليوم فخلى اليوم بالنسبة لك يوم مفتوح. وفي شيء بعد يستوي وقت السفر وهو إرهاق القرارات. شو يعني إرهاق القرارات؟ أحياناً نقول ما بنخطط، يوم نوصل بنقرر. إنزين، نوصل ونبدأ نسأل الأسئلة المعتادة، وين نتريق، وين نروح، المتحف ولا السوق، ناخذ تاكسي ولا مترو، نتغدى هني ولا هناك، إنزين شو بنسوي عقب. نهاية اليوم تكتشف إنك قضيت

حطيت جزء كبير من الرحلة تقرر شو بتسوي في الرحلة، وهذا اللي يسمونه إرهاق القرارات. فكل قرار بروحه بسيط، لكن تراكم القرارات هذه ممكن أن يصير مرهق، خاصة لو كنتوا مجموعة وكل واحد منكم عنده رأي. وهني التخطيط البسيط قبل السفر يوفر عليك مجموعة كبيرة من القرارات الصغيرة أثناء السفر نفسه. فإذا بنتكلم عن السفر الجماعي بعد، دام طرينا السفر بشكل عام، فنقدر نقول أن هذه حالة مختلفة. يعني لو كنت مسافر بروحك وايد هين عندك الموضوع أنك تغير رأيك في ثانية، لكن لو كنتوا أربعة ولا خمسة، واحد يبي يتسوق الحين، الثاني يبي يصير المطعم يوعان، الثالث في خاطر يزور الأماكن التاريخية، حد يبي يقول أو حد يقولك مثلا أنا أي شيء عندي عادي، يلا مثل ما يقولون يعق الكرة في ملعبك. وبعد ما تختارون عاد هني يبدأ عادي يتفلسف، يقولك لا والله أن هالمكان ما أحبه ما عيبني. زين ليش ما تقول من البداية مثلا؟ هني عدم وجود اتفاق مسبق ممكن يحول جزء من الرحلة إلى اجتماع متنقل. علشان كذي كل ما زاد عدد المسافرين غالبا نحتاج قدر أكبر من الاتفاق على الأساسيات، علشان تبقى المساحة العفوية والغير مخطط لها ممتعة للجميع. فكل ما كان مقدار التخطيط متناسب مع شخصيتك ووجهتك ووقتك، زادت فرصة استمتاعك. فالرحلة الناجحة مو بالضرورة رحلة مخططة بالتفصيل، ولا رحلة بدون خطة نهائياً.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: سؤالنا إذن لكم اليوم يقول يا ترى أو رأيكم حول هذا الموضوع نبى نعرفه ومن خلال تجاربكم لو كنتم من محبي السفر، هل السفر اللي يكون بدون خطة موضوعة من البداية هو الأكثر متعة ولا العكس صحيح؟ وليش يا ترى؟ من خلال تجاربكم اليوم، ومتى تضبط وياكم الرحلة اللي بدون خطة ومتى ما تكون مناسبة تماما؟ كل يمشي على جو فاطمة الزعابي، هذا الكلام أكيد في السفر. فهل الأشخاص اللي يسافرون وياهم لازم تعرفون أيضا مودهم في السفر؟ يعني تنتقي الأشخاص اللي يسافرون بحيث أنه يكون عندهم مرونة في كل شيء، تتشابهون في الأماكن اللي تفضلون زيارتها؟ يا حلوهم اللي كل شيء عندهم عادي من سمو، عقب ما تختار يحط اللوم عليك. صدقت يا أحمد، الخطط البديلة أكيد لازم تكون موجودة. مرحبا يا أم، صباح الخير. دبل آر، صباح النور والسرور، بالتوفيق إن شاء الله يا فاطمة. كي آر، صباح الخير وحياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM.

رسالة تقول أنا مع التخطيط الخفيف مب التخطيط لكل دقيقة من فلورست. هل هو سفر جماعي أم سفر انتقائي؟ شو ما كانت السفرة هذه، هل وجود الخطة ضروري جدا لكي يستمتع الفرد بكل تفاصيل الرحلة، ولا تشوفون أن التخطيط من الممكن أن يقتل متعة السفر؟ إذا حصل الواحد شخص زين في السفر يتمسك فيه تراه نادر فعلا يسمون. لعلوم السفر وياكم، ليكون أنتم من الأشخاص اللي مأجلين مسألة السفر هالصيف، بتسافرون عقب ما يردون الحبايب من إجازاتهم أو من سفرهم.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

0: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لايك أحلى صباح.
1: في ظرف أبيض اليوم رسالتنا للشخص اللي يوم تقعد وياه وتفتح له سالفة عنك ما يستعجل يرد عليك بسالفة عنه وما يحول كل تجربة تقولها إلى تجربة عاشها هو وما يحول كل إنجاز تذكر له إياه إلى إنجاز أكبر هو اللي حققه وكل موقف صعب مر عليك إلى موقف أصعب مر عليه. إلى الشخص اللي عرف أن الحوار ترى ما بمنافسة وأن سوالف الآخرين أو السوالف مع الآخرين ما بفرص نثبت فيها أن نحن نعرف أكثر وأن وصلنا إلى ما هو أبعد. حلو أن الإنسان يكون عنده إنجازات يفتخر فيها وتجارب تستاهل أن تسرد وقصص جميلة عاشها، لكن الأجمل أنه يعرف متى يتكلم عنها ومتى يخلي المساحة لغيره، لأن أحياناً الشخص اللي قدامك وهو يسرد لك ترى ما يتريى منك رد على قصة تشبه قصته، بس يبى حد يسمعه وما يحتاج تقول أنا بعد صار لي الشيء الفلاني. يمكن يحتاج أنك تسأله كيف تعامل هو مع اللي صار له. إنجازاتك ما راح تقل قيمتها إذا أو لأنك ما تكلمت عنها، تراها بتدوم وتجاربك ما بتختفي لأنك خليت غيرك يكون محور الحديث اليوم.

شكرا لكل من شاركنا في حلقتنا لليوم من أحلى صباح باكر. إن شاء الله موعد جديد يجمعنا من 7 إلى 10 على هواء إمارات FM. كنت وياكم راشد عتيج، وهذا هو أحلى صباح على إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: صارت في أم.
1: مرحبا معكم خالد. سمعوا ذوقي اليوم على إمارات FM. استكثرت عبد المجيد.
2: استكثرت وقتي علي وغدابك
0: على ذوقك.
3: مساء الخير وياكم فاطمة محمد. حابة أسمعكم ذوقي على إمارات FM. بسمعكم نوال قضى عمري وأتمنى أن ذوقي يعجبكم.
4: قضى عمري وأنا أحبك وضاع الحب بس بابك.
0: ماسك تلفونك؟ أوكي يلا اكتب الرقم 00971543078666. سيف الرقم على ذوقك. افتح الواتساب وسجل صوتك في اسمك واسم الأغنية والفنان اللي غنيها وعلى إمارات FM. راح تسمعها كل جمعة من 9 لين 10:30 مساء. اسمع على ذوقك.
5: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
6: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
8: فخورين بالإمارات.
9: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
8: فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق

0: البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
0: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: تفكر تغير الموجة صح؟ عيل خلك وياي واسمع الياي على إمارات اف ام. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: بادري كان عندي وبس ما عارف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
5: فخورين بالإمارات،
6: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأن أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جئت على الموعد ولا جئت، وش عن لقانا مانع عني، كنك على الموعد خليت يا ويل يلي عاشق.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية.

0: وهمي سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
3: الله مستحيل.
2: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
4: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 42-32، دبي 41-32، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 41-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 34-31.
9: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات. استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.

0: الساعة الآن 1 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي. أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 دي سي يومي 7 و8 من سبتمبر 2026 ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026 متجاوزة توقعات السوق ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية مدعومة بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 من سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة، ويوفر منصة للمصنعين المحليين للتواصل مع الموردين المحتملين واستكشاف الحلول المبتكرة. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من 1 وحتى 3 من سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: منصور منصور بسرعة وينك؟
4: ها ها خير شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله شو يعني كان عندك؟
4: خلاص خلاص هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش وين بتصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
5: من 2 لين 5
3: إمارات FM.
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: ضاع. والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نسافر يلا. هذه الدولة اللي أنا سايرت لها وياكم يوقف على أحد جانبيها المحيط الهادي، وعلى الجانب الثاني البحر الكاريبي المتصل بالمحيط الأطلسي. يعني نقدر نقول إن محيط أطلسي كاريبيان والمحيط الهادي، معناته إن هذه الدولة على موقع شنها فيلا كورنر وشارعين، مكان تقدر فيه السفن أن تعبر من محيط لين محيط بدون ما تدور حول أمريكا الجنوبية. ولكن رحلتنا اليوم ما راح تكون فقط في هالقناة اللي أنا بتكلم عنها، عرفتوها قناة بنما. اليوم بندخل غابة يعتبرها البعض واحدة من أصعب مناطق العبور في العالم، وبروح مدينة كانت تحمل ذهب الإمبراطورية الأسبانية لما صارت هدف حق القراصنة. وبنزور شعب يعيش على جزر صغيرة في نص البحر، حافظ على عاداته واللغة والملابس رغم مئات السنين، ما في شيء غيرهم. وهني أسألكم سؤال غريب شوي، هل فعلا في كنز ضايع في بنما إلى الآن ما حد لقى؟ ومستعدين أن أنا وانتو نسير ندور هذا الكنز الغريب العجيب؟ إذا أنت مستعد أنا بعد مستعدة، يعني إيد واحدة ما تصفق، فساعدوني. أبغي أعرف رأيكم، هل تؤمنون بالكنوز اللي يقولون عنها أنها اختفت وأن في حد في يوم من الأيام إلا ما يحصلها؟ يلا نطير لبنما، للمكان اللي أكثر من روعة، وناس وايد يقولون عن هالمنطقة إنها مظلومة حتى إعلامياً وسياحياً.

0: I جارك صار علينا، I جارك صار علينا.
1: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

لو بنطلع من الإمارات فنحن نتجه لأمريكا الوسطى. بنما موجودة في مكان استثنائي هام، هي الشريط اللي يوصل ما بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، عاصمتها بنما سيتي. وبالعادة ترى ما في رحلات مباشرة من الإمارات لين بنما، عشان شي غالباً أنه يكون في ترانزيت على حسب الطيران طبعاً والمسار. ممكن توصل الرحلة من 18 لين 25 ساعة على حسب الترانزيت. اللغة الرسمية عندهم في بنما يتكلمون إسباني، والعملة المتداولة هي البالبوا البنمي ولا الدولار الأمريكي. عندك خيارين يلي تسمع إمارات FM، 14 ساعة في الطيارة بدون توقف، ولا 22 ساعة سفر بينهم ترانزيت 5 ساعات. منو مع الترانزيت ومنو ضده؟ أنا من الناس اللي أحس الترانزيت أصعب شغلة ممكن تسويها في الحياة. عندي تم قاعد في الطيارة 20 ساعة وايد أبرك. شو رأيكم أنتو؟ منو مع ومنو ضد الترانزيت؟ ومنو اللي يشوف فيه محاسن الترانزيت ومنو اللي يشوف فيه مساوئ على حسب الترانزيت وين بيكون؟ أوكي صح، وجهة نظر وين ممكن يكون الترانزيت. في ناس وايد مستعدين يدفعون دم قلبهم بس علشان إنه يعني شقول إنه يقعدون في الطيارة مدة أطول، ولا إنه ينزل مطار ويبدل شنط ويعاني. وفي ناس يقول لك لا، ليش أنا أدفع مبالغ كبيرة في تذكرة واحدة على بونها مش ترانزيت؟ أنا أنزل ترانزيت كم من دولة، وفي ناس يلسون بالأيام في دول ثانية وأستانس وتمشى، واسمي زرت كذا دولة فالترانزيت عندي ممتاز. أبا رأيكم الحين على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551-234، وعلى آتي مارت FM راديو في التيك توك. في بنما سيتي يسمونها مدينة المستقبل. أول ما توصلون لمدينة بنما ممكن يعني تحط في بالك أنها مدينة لاتينية قديمة، لكن ترى فجأة أول ما توصل بنما تحصل ناطحات سحاب، فنادق فايف ستار، أبراج زجاجية، بعدين تمشي 5-6 دقايق تلقى كاسكو فييجو. شوارع حجرية، كنايس قديمة، بيوت البلكونات هاي مال أول، ألوان استعمارية. الغريب أن هذا الحي مش أول مدينة بنما، ولكن المدينة الأصلية كان اسمها بنما فييجو. هني عاد تبدأ القصة الخاصة في بنما، كيف يعني تكنولوجيا وما أدري شو تشي وأبراج والحالة حالة، وفجأة مدينة قديمة. عام 1671 وصل القرصان من ويلز بريطاني اسمه هنري مورغان مع الجنود وما أدري شو، وصلوا لين بنما. لا القرصان هو ما عنده جنود، يعني ربعة الشلة. كانت بنما وقتها نقطة مهمة تمر منها ثروات الإمبراطورية الإسبانية، ذهب فضة بضائع ثمينة. مورغان كان يعرف، قال هني عاد هني مربط الفرس، هني أنا لازم أجلس وجاب البنما، لأني أنا قرصان فلازم أستولي على الذهب والمجوهرات وكل أفلام اللي نشوفها على القراصنة. شي شغلتهم، قام مورغان ويهاجم المدينة، ودارت معركة بالأسيوف واشتعلت النيران ودمر جزء كبير من هالمدينة. والشيء المهم في هالتفصيلة، مش مؤكد أن مورغان شخصيا هو اللي شب النار في المدينة، لكن مصادر تاريخية تختلف على سبب الحريج اللي استوى عندهم. كان بعدها يقررون الأسبان، قالوا هالمدينة مش آمنة، كان يقومون ينقلون المدينة إلى موقع أكثر قابلية للدفاع وهي كاسكو فييجو. وللحين ترى بنما فييجو موجودة الإطلالة، فتخيلوا تمشون اليوم بين حجارة مدينة هاجمها قراصنة وفيها قصص وايدة قبل 350 سنة. ترى حلو تروح تشوف القرصان شو سوى هناك،
أحس مخمس على طواف ولا مسوي شيء يعني. منو فيكم زار بنما؟ أو بنما من الدول أو المناطق اللي حاطها على اللستة؟ أترياكم على الموجة الصح؟ اليوم سافرين لبنما.

من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

وما في أجمل من بنما. بكلمكم عن لغز كينز هنري مورغان. خلونا نرجع بالزمن أكثر من 350 سنة لبنما، لكن مو بنما اللي نعرفها اليوم. ما في أبراج ولا قناة بنما ولا سفن سياحية. كان في شيء واحد يخلي عيون أوروبا كلها تتجه لهذا المكان، هو الذهب، فلوس. بنما كانت ممر مهم حق الثروات اللي تيجي من مستعمرات إسبانيا في أمريكا، وهذا الشيء خلاها حلم حق كل قرصان يبحث عن الضربة الكبرى. وهني يظهر واحد من أشهر رجال البحر في التاريخ، وهو هنري مورغان. كان قرصان على كيفكم. عام 1671 تحرك مورغان بقوة صوب بنما. الرحلة نفسها كانت وايد متعبة، ريايل كانوا يمشون وسط الغابات واليوع يطاردهم، ولكن الهدف واحد، مدينة يقولون ان الذهب والفضة يمر من خلالها. وصل مورغان حطري لفنما، وتصير معركة عنيفة ما تتخيلون. حتى سيف المغوار سمعوا، أيوة ضربوا. شي كان يسوي بالضبط، ما خلى حد ما قطعه بالسيف، وشبت النار وصارت أجزاء واسعة من بنما كلها رماد. لكن بعدها ما بدت القصة اللي يحبها صيادو الكنوز. وين راح الذهب؟ كان مورغان على باله بيحصل غنيمة هائلة، لكن حسب رواية التاريخية كثير من الكنوز والثروات ما طاحت بيده بالشكل اللي كان يتوقعه. كان عند السكان والأسبان وقت أنه يخفون أو ينقلون ممتلكاتهم قبل لا يوصلون القراصنة لبنما. ومن هني صارت القصص، يقولون أن الذهب اندفن قبل دخول مورغان، وقالوا أن في صناديق من المجوهرات والفضة أخفوها في أماكن سرية بعيد عن

مدينة. وفي قصص ثانية خذت الموضوع أبعد وقالوا إن ريايل مورغان ربع اللي معاه أخفوا جزء من الغنائم. رجال مورغان بدوا يشكون من مورغان نفسه، تحرطمون عليه، لأن بعد ما قسم الغنائم حس بعض رجاله أن نصيبهم أقل بكثير منه، وأن نعم يعني هم حاربوا وياه، ليش هو يأخذ أكثر عنهم؟ وهل فعلا هو أخفى أفضل الكنوز عنهم وسوى عمره ما حصل لهذولا؟ بعدين غادر مورغان المنطقة ومعاه جزء من الغنائم، وبقى السؤال حي لقرون كثيرة، هل كان هناك كنز أصلا؟ ما في خريطة أثرية موثقة تقول إن في كنز مورغان، ولا في دليل تاريخي قاطع على صندوق ضخم من ذهب مورغان اللي موجود في بنما، غير صحيح، روايات فقط. لكن البيئة اللي صنعت هالأسطورة حقيقية صدقية. مورغان هاجم بنما فعلا، دش عليهم وهو قرصان. المدينة كانت مركز تمر فيها ثروات، صح النهب صار، نعم كان في خلاف وشكوك حول الغنائم، صحيح، أما الكنز المدفون فهذا ينتهي التاريخ وتبدأ الأسطورة. فلو اليوم عطيتكم خريطة قديمة عمرها 350 سنة وعليها علامة الإكس، هاي نفس الرسوم المتحركة في غابات بنما، وقالوا لكم يمكن الكنز هني عند الإكس هذا، بتغامرون وتروحون تدورون الكنز، ولا تقولون الذهب لكم، عطونا أقرب فندق 5 ستار خلونا نستانس ونشكح فيه؟ يا ترى شو اللي بتختاره أنت كشخص رايح تزور بنما؟ عطوك خريطة وقال لك ترى الكنز هني، وإذا تبغي تروح بيصير الكنز لك إذا حصلته، تروح تحفر ولا مالك بارض؟ أبرايكم مستمعينا على الموجة الصح، ومنو فيكم مستعد ياخذ شيول ويروح؟ نسمع من رواقة الفنان عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح، ونرجع لكم مع سوالف بنما.

خلونا نترك القراصنة وكنوزهم شوية، لأن في بنما اليوم في كنز ثاني ما يحتاج أصلاً أنك أنت تحفر للأرض. نحن نحتاج بس فنيان قهوة. في المرتفعات في بنما، وتحديداً حول منطقة اسمها بوكيتي، تنزرع واحدة من أشهر وأغلى أنواع القهوة في العالم، اسمها بنما جيشا. الغريب أن أصل هذا الصنف مش بنمي، جذوره ترجع لأثيوبيا. وصل البنما في القرن العشرين، لكن لما انزرع في المرتفعات البركانية الباردة نسبياً في بنما صار شيء استثنائي. أصب لكم. الظروف اللي صارت إن ارتفاعات عالية مع تربة بركانية، أمطار، ضباب، درجات الحرارة مختلفة، هالظروف كلها ساعدت إن حبوب القهوة هذه جيشة تتطور وتصير بنكهات غريبة غير عن صورة القهوة المعتادة. تسلم يا أبو محمد، الله يحفظك، مقصر دائما رافع معنوياتي. وشكرا لك يا سمع الكلام الطيب، عسى الله يحفظك. انزين، الظروف هذه لما ساعدت ان تصير حبوب القهوة الغريبة العجيبة، لما تشربونها ممكن اول ما يخطر في بالكم مو بقهوة، ما ادري شو طعمها، طعمها مش قهوة. يقولون المذاق يعني في ياسمين، في بارجموت، في حمضيات، في فواكه استوائية. على فكرة في الصدق أنا جربت هذه القهوة حقيقة، صدق والله، وفعلا لما تشمونها تشمون ريحة عطور في القهوة، ما أعرف كيف، ريحة بارجموت، ريحة ياسمين، كأنها ريحة ورد. جربتها مرة واحدة، طعم قهوة لكن سويت فيها. عشان شي في 2004 لما قدمت مزرعة اسمها أزميرالدا انه يحصل يعني على محصول جيشة ودخلوا مسابقة، هالقهوة سوت ضجة كبيرة بين المتذوقين والمشترين، وبدأت الأسعار ترتفع وترتفع وترتفع، كان يدخل سعرها إلى عالم الأرقام المينونة. في مزادات القهوة المتخصصة، بعض الدفعات النادرة من الجيشة البنمية انباعت بآلاف الدولارات حق الكيلو الواحد. في السنوات الأخيرة تجاوزت المزادات أرقام قياسية لم يسبق أن صارت في الدنيا. عشان شو؟ عشان حبوب القهوة هذه، تخيلوا. لكن انتبهوا، هذا السعر دفعات نادرة جدا في المزاد، مو معناته أن كل شيس قيشة في بنما سعره آلاف الدولارات، لأن أصلا الانتاج محدود، الجودة وايد ينقونها نقوة، وبعض المحاصيل تي من قطعة أرض صغيرة، يعني مش كل المكان مزروع، فيتعاملون معاها معاملة الدلع. شفتوا دلع ولع؟ يدلعون بذرة القهوة أو البينز. يعني عندهم طريقة معالجة، سنة حصاد، وجزء المحدد من المزرعة حاطين لناس يحمونه، زايغين عليه، دخل بيزات بعد. قبل 350 سنة الناس كانوا يجون بنما يدورون صناديق ذهب، اليوم الناس يجون من كل أنحاء العالم علشان بس يذوقون قهوة جيشة. محظوظة صراحة أني جربتها. الحين أنا لو حطيت قدامكم فنيان جيشة نادر وقلت لكم هالفنيان ممكن يكلفكم يعني 3000 درهم، بتشربونه شوي شوي وتسوون نفسكم خبراء وتسوي أحس في ياسمين، لا كنا برقموت، لا أحس الطعم، تسوي شي تعرف ولا ما تعرف، ولا بتدفع 100 درهم عليه. لما تزورون بوكي تقدرون تزورون مزارع القهوة في بنما وتشوفون الرحلة من يعني طريقة الشيار والزراعة وحبة القهوة وتحميصها وكيف يدقونها، كل شيء كل شيء كل شيء يسوون. هني ممكن تفهمون ليش بعض البنميين ما يشوفون القهوة مجرد مشروب، ترى دلع يعتبر عندهم، فأنا أعتبره
أن هذا كنز من الكنوز العظيمة اللي موجودة في بنما، فيشوفون محصول صغير ممكن يصنع لبنما اسم ضخم في عالم القهوة. منو فيكم جرب القهوة البنمية؟ وهل أنت من الناس اللي فيه نوع من أنواع مثلا المقاهي اللي قدمت لك فنيان قهوة غريب وعجيب وطعمه غريب وعيبك وخدت منك الوين تكوي حق البيت مثلا؟ ولا شو سويت؟ أبغي أعرف رأيكم على 600-551-12 من داخل الدولة، أما خارج الدولة على 00971-600-551-34. واللي موجودين معانا عن طريق التيك توك نقول لكم مرحبا الساعة. هل مستعد تدفع مئات الدولارات أو آلاف الدراهم علشان تشرب فنيان قهوة واحد وهو قيشة وعادي عندك، ولا تحس أنه لا لا لا في ناس مزاجهم متكلف يعني يحسون بسلطنة وهم يشربون مثل هذه الأنواع من القهوة؟ بناخذكم لفاصل بسيط وبعدين عندي غنية للفنان راشد الماجد بتكون من نصيبكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. أكد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطط المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدما في منع تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي مفتوح ويشهد عبور عدد كبير من السفن. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات للأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في هجمات حمل طهران مسؤوليتها، وذلك كشرط لأي مفاوضات مستقبلية. في لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب البلاد ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحاً، وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب. ختام الموجز الدولي، قدمت لكم حنان الخريفي، إلى اللقاء.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه، تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.

عرفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

كان الآن موعد الأكلات اللذيذة في وين؟ في بنما. كلنا نحب نعرف شو هي القصص الحقيقية للأكلات الموجودة عندهم في بنما. فعشان شي أول شيء أنا ببدأ بالأكلات اللي شفتها وقريتها، فما عندهم أجمل من السانكوتشو. بما أن الحين مطعم في بنما، فسانكوتشو يقولون أن هذا الطبق يرد الروح. شكله بسيط جدا، دياي ولا خضرة عادية مع كزبرة، ويقدمونه مع العيش. لكن بالنسبة حق البنميين، السانكوتشو مو مجرد مثلا شوربة أو

صالونة لا، هذا أكل بيت تلقونه في تجمعات العائلة والمناسبات، وبعد ليلة طويلة وجبة يقولون عنها نتريح الواحد وتعيد طاقته، يعني كأنها مكبوسنا. صدق ما كنت عارف. أبو محمد يقول مشهورين بكرشة البقر، شو يسوونها؟ ما بعد في مصر يستخدمون الكرشة بعد يسوون شيء، ولا هذاك شيء ثاني ما أدري، يمكن. ودائما يقولون أن سانكوتشو باللاتينو والكاريبيان يعني مالنا غير. وفي بنما تلقون نسخة مختلفة حسب المنطقة، لكن من أشهر النسخ المرتبطة بمنطقة أزورو، فلو مثلا بالإماراتي مثلا، تخيلوا بالخليجي مثلا، هذا عندهم الطبقة اللي إذا الواحد تعبان قالت لما تعال بسك الصحن عقب نتكلم، تعال ترس بطنك يا وليدي، بس بالبنمي، فهمتوا؟ باللاتيني، عساك مبتعبان يا نظر عيني، تعال كل شوية مكبوسنا، نفس الشيء بس سانكوتشو. وفي عندهم شيء اسمه التامال البنمي، هاي عاد قصتها وايد حلوة، يسمونها تمالس. هي عينة ذرة بداخلها لحم أو دياي وصلصة مع مكونات مختلفة، ويحط يلفونها بوراق موز ويطبخونها. لكن جمالها مش بس في الطعام، شلون يسوونها؟ لأن تحضيرها كمية كبيرة من تقريبا الأغراض اللي يستخدمونها، وهي مرتبطة بتجمعات عائلية، فلازم حرمة تسوي العين، وحرمة تحضر الحشوة، وواحدة تقص الأوراق، وواحدة تلف وتربط، وفجأة الطبخة تتحول لجلسة عائلية، يعني سوالف مع العائلة، بس in the same time انتو تسولفون وتاكلون. في طبق جديد اسمه روبا فييجا، يعني ملابس قديمة، ما أدري ليش مسمينه روبا فييجا، ترى بالإسباني صدق يعني ملابس قديمة. تخيل تطلب من الوالدة ولا من طباخكم لو سمحت سوي لي واحد ملابس قديمة، يعني ما حد بيطبخ لك قميص، لا لا لا، هو لحم ينطبخ لفترات طويلة وبعدين يفتتونه مثل الخيوط، كنا بريسكت، اللي ماكل بريسكت بيعرف. الطبق معروف أيضا بشكل كبير عند الكوبيين والكاريبيان، وانتشر بصورة مختلفة في أجزاء المنطقة يعني. لكن حول اسمه في حكاية ضحك، يقولون في ريال فقير ما كان عنده فلوس حق الأكل عشان يقدم الأكل حق عائلته، قام يجمع ملابسه القديمة وحطاها في جدر، وبدأ يدعو رب العالمين أنه يطعمه ويطعم أهله، ولأنه مو بعرف شي يسوي، فهو قاعد يوهمهم أنه يطبخ، بس هو فعليا قاعد يطبخ ملابسه القديمة وعليه. فجأة لما فتح الجدر كانت تتحول ملابس القديمة إلى لحم فرش، طبعا أسطورة يعني مش حقيقة. كانت هي أن روبا فييجا يعني ملابسك القديمة. طبعا لا تجربون القصة بالبيت، مو كل واحد يروح يطبخ هدومه، ما يخصني. وطبعا هل ممكن في يوم من الأيام أنك أنت تطبخ سمك بدون نار؟ الجواب نعم، في بنما يطبخونه بالحمض. في كيفيتشي يحطون السمك والمأكولات البحرية في عصير ليمون وحمضيات، الحموضة تغير طبيعة بروتينات السمك فيتغير ملمسه ولونه كأنه تعرض للحرارة، لكن فعليا هو بالحمضيات يعني اللي عصرين عليه، وبكذي ياكلونه، تقول يعني مخلل، شفت المخلل؟ اعتقد نفس الطريقة بس مخلل سمك. وفي بنما وجود المحيطين حول هالبلد، المأكولات البحرية من أساسيات أهل بنما أصلاً، ما يعيشون بدون أكل سيفود. ومن أحلى وأجمل الحلويات اللي اسمها رازبوة، لما تمشون في حرب بنما وفجأة تشوفون البياع يحك راسه مبعارف كيف من هالحر قاعد يبيع ومنهار وكذا، بس بنفس الوقت هو قاعد يبيع ثلج،
يقوم ياخذ ثلج يحطه في كوب، بعدين يحط عليه شراب ملون وفواكه، ويحط عليه حليب، يقولك تفضل برد على قلبك يا ولد. فأعتقد أن هذه تعتبر من أشهر الحلويات المنعشة الموجودة في بنما. شو تفضلون تاكلون صراحة؟ يعني منطقيا تحس أنك أنت ممكن يعني أحس يفود أأمن، ما أدري ليش، بعد هذيك ملابس مطبوخة ما نقدر نقول شيء. خلونا ناخذ هذا الفاصل، نرجع نتواصل وياكم.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

يلا اللي انضم لنا في هذه اللحظات. اليوم بما أن سفرتنا لبنما، خلوني أقول لكم عن أسطورة لاتول فييجا. خلونا نطلع مشوار بنما الزحمة شوي ونروح لمكان ثاني تماماً.

0: المكان هذا ريف بنما في زمن قديم، لا كهرباء لا شوارع مضاءة ولا أصوات سيارات. بعد غروب الشمس ما تسمعون إلا صوت حشرات، يعني من الآخر أنت في غابة. تسمعون جريان أنهار، حركة أشجار بالهواء، كأن أهل بعض القرى يقولون لأطفالهم أنه انجوي عادي في الطبيعة. لكن إذا سمعتوا حرمة تصيح عند النهر بالليل، لا تروحون تدورون عليها. ليش؟ لأنها ممكن ما تكون حرمة ضايعة، ممكن تكون لتوليفييجا. منو هذه؟ القصة هني تبدأ وتختلف تفاصيلها من منطقة لثانية، بأن حرمة يازينها جميلة وهي شابة. في أحد أشهر الروايات الشعبية يقولون أن هي صارت أم حق طفل، لكن ظروف ولادتها وعلاقتها بوالدة كانت مصدر خوف على الناس، ويقولون أنها في لحظة يأس خذت طفلها وراحت صوب النهر. طبعا أسطورة أسطورة، ها مبصد. ومن هني تصير الرواية شوي مظلمة إلى حد ما. فبعض نسخ الأسطورة يقولون أنها خلت ولدها يم الماي عند النهر، وأحد قال أنها عقتها في النهر، حسبي الله عليها. ولما رجعت وحست بتأنيب الضمير تدور عليه ما حصلتها، اختفى الولد. شو سوون؟ أكيد الأسد خذاه ولا شيء يعني. فتخيلوا المشهد، أم واقفة في وسط الظلام وتنادي طفلها مرة ومرتين وما في حد يرد، تنزل للماي تدور بين الصخور، تركض على ضفة النهر، ما في شيء. وهني تقول الأسطورة أن الندم اللي أصابها كان أكبر من قدرتها على احتماله، فبدت تصرخ وتصيح، ولدي ولدي وين ولدي؟ لكن الطفل ما رجع، ومن ذاك الوقت ما رجعت الحرمة مثل ما كانت. تقول الحكاية الشعبية أن عقابها كان أن تظل تدور على طفلها للأبد، ويعني إلى حد ما تحول شكلها في الروايات إلى أنه صارت مخلوق غريب من كثر الصياح والنواح، وما تأكل، نص حرمة ونص كائن غريب، كأن عاقبتها الأرواح. وتختلف أوصافها بحسب منو اللي يروي القصة. واحد عنده أكشن بيقولك أشياء زيادة، لكن الشيء اللي تتفق عليه كل الروايات هو الصوت. إذا رحتوا بالليل راح تسمعون حرمة تصيح عند النهر، وراح يختفي الصوت كل ما جربت، وبترد تسمع مرة ثانية إذا روحت، فدير بالك تربع وراها. هالقصة تروي خصوصا تحذير للناس أن يتجولون قرب الأنهار والأماكن المعزولة بالليل، لكن بعض الروايات عطتها معنى أخلاقي أكثر. قالوا لوتلفييجا ممكن تطلع للريايل اللي يتجولون بالليل، شو يسوون؟ يدورون مثلا يسرقون الحقول أو شيء، أي حد يبي يسوي مشاكل في الليل. في البداية ممكن يشوفون حرمة من بعيد شعرها طويل تمشي بروحها، الريال يلحقها، تبتعد يلحقها أكثر، تدخل منطقة بعدين فجأة يروح فيها وعليها. فإذا رحتوا بنما لا تروحون ذاك الصوب، ديروا بالكم. أنا قلت لكم وقد أعذر من أنذر. والأكثر رعب أن أهل الريف يقولون كانوا يسمعونها تصيح من بعيد، وكل ما يقتربون أكثر يزيد الصوت، يزيد كأنه قريب منك، كأنه حصلوا الحرمة. حتى الفلكلور اللاتيني، أوكي شو اللي صار؟ صار أنه يقولون لا تالف ييجا هي فعلا حقيقة، وأي سايح أي بني آدم يروح صوب الأنهار في الليل ثق تماما أن هذا الإنسان خلاص بيسمع صوت هذه الحرمة اللي تصيح تدور ولدها. منو فيكم مستعد يجرب هذا الشيء؟ ولا أنتوا خوافين؟ أبغي أشوف وين الذيب عنها. ما في ذيب، تاكل الذيب وتاكل أبو الذيب بعد. بعد لازم أزيقكم، بعد موديتكم بنما دافعين تذاكر ها كله، وانت تبا ما تزيق؟ لا بويا، تذكره مو ببلاش، زيق. منو فيكم فعلا يخاف من هذه الأشياء؟ إنه فيكم مستحيل يجرب عدال الأنهار. أنا من الناس اللي أتوقع عندي فضول عادي أسير أشوف. منو اللي مستعد يجرب؟ يلا علشان ودي الغابة محتاجينة. بناخذ فاصل وبنشوف سوالفكم وراكم بعد الفاصل.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر،

0: استمتع بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
1: هومز آر أس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر بخصومات تتراوح ما بين 30% لين 80%. سمعتوا هالشي بشكل صح؟ تخفيضات كبيرة في هومز آر أس تمنحكم خصومات من 30 لين 80% في جميع أنحاء المتجر. نتكلم على السرة والكنبات وأطقم غرف الطعام والإكسسوارات وكل ما تحتاجونه لديكور منزلكم مع توفير يعني تفاصيل حقيقية على مختلف المنتجات. لا تفوتون هذه الفرصة، توجهوا إلى أقرب فرع لهومز آر أس اليوم.

مستمرين معاكم مستمعين عبر أثير إمارات اف ام من بنما. وأعتقد بنما من الأماكن السياحية اللي الواحد ينشد لها من كثر ما فيها تنوع جغرافي.

ناس تشوف أنها دولة بعيدة فوايد صعب أنه هو يروح لها كسائح، بس في ناس فعلا تحب أن تجرب هذه الرحلات الطويلة. في قرية موجودة في بنما تستحق الزيارة، وهذه القرية تعيش داخل بركان اسمها إل فالي دي أنتون. اليوم بزور معاكم هذه القرية. قبل ما ندخلها لازم تعرفون أن المكان اللي بنمشي وبننام ونتغدى فيه كان يوم من الأيام بركان ضخم. الفالي دي أنتون، البلدة هذه موجودة داخل كالديرا بركانية قديمة، واليوم بدال الحمم تلقون حولكم جبال خضرة، غابات و

ومسارات جميلة وحتى شلالات. من أشهر معالمها الجبل المعروف باسم لا إنديا دورميدا، ومعناته الهندية النائمة، لأن شكل سلسلة الجبال تشبه حرمة من سدحه. وطبعا دخل فلكلور على الخط، أكيد لازم طرش لهم سيجنال ويعطيهم قصص وحكايات. تفسر شكل الجبل بقصة حب وفقد، يعني الحرمة النايمة جزء من هوية المكان. ويقولون في بنما حتى الجبل عنده قصة حب، ونحن للحين نتريح حياتنا، ما أدري صار عندنا قصة حب ولا لا. قصة الحب لهذه الحرمة النايمة على شكل جبل هي من أجمل القصص اللي ممكن نتكلم فيها اليوم. الفيلا دي أنتون، إذا وقفتوا مكان مناسب راح تشوفون سلسلة جبال محيطة بالوادي. بتلاحظون شيء غريب، خط الجبل يرسم بعيد هيئة إنسان منسدح، الرأس، الصدر، امتداد الجسم، وأهل المنطقة يسمونه لا إنديا دورميدا، يعني الهندية النائمة. ما أدري ليش هندية نائمة، بس يمكن يقصدون الهندية أيام العصور القديمة، يعني الشعوب الأولية. الأسطورة الشعبية تقول، هي مش قصة تاريخية مثبتة لكن تعرفون الأسطورة ونحب إحنا السوالف، يعني في زمن قديم كان في أميرة من السكان الأصليين، يعني كلامي صح، اسمها لوبا. لوبا هذه الكشخة الحلوة شزينها الأميرة كانت بنت أحد الزعماء، ونعرفت بجمالها الأخاذ، كانت كل ما تمشي بكورنر جمالها الأخاذ يخلي كل منطقة تنهار نفسيا. وصل خبر جمالها إلى محارب شجاع اسمه وايد صعب، يافاراتي. يافاراتي هذا عرف أنه في أميرة حلوة وايد جميلة ومقطعة بنات الشعب، وأجمل وحدة فيهم في بنما، فقال أنا وقعت في حبها، ما شافها بس قالوا عنها حلوة، يعني أيام قبل السجن العالي. سيدة راح بالفارس المغوار على خيله وطلب الزواج، لكن لوبا هذه علشان تدري أنها وايد حلوة كانت تحط قدامها شرط، قالت إذا أنت تبغيني اثبت لي أنك أنت تستحقني. استحقاق عندها عالي، ما لحقت على هذول اللي سووا مال الاستحقاق. كان مطلوب إنه مطلوب منه، كيف أنت تثبت أن أنت تستحقني كزوج؟ تهزم قبيلة إحنا ما نحبها وترجع منتصر لي ويايب لي الغنايم. كان يوافق المعرس، قال بعد هذه لا تطير من إيدي، خلني أروح وأطلع للحرب، جود الله ورحمته أفوز بالغنايم وأرجع حق الأميرة وأتزوجها. هني هتخيلوا المشهد، لوبا واقفة في الوادي تشوف الرجل اللي خطبها يختفي بين الجبال، وتتريى يوم يومين لأيام تمر لين وصلها الخبر اللي ما كانت تتمنى أن تسمع، يابة أجل الريال على بنها حلوة ومات في المعركة، وعلي علي يا باراتي ما تسوى عليه ومن الحب ما قتل. قالت هاد الأسطورة أن لوبا رفضت بعدها أن تتزوج، قالت وعد أنا طرشت المسكين ومات في الحرب واستل سيفة لكن ما في فايدة، خلاص أنا بعتكف عن الزواج. وخذاها الحزن وصعدت على الجبال وقامت انسدحت صوب الجبال عشان تلقي نظرة على المكان اللي كان رايح فيه المعرس المنتظر، وبقت تتريى تتريى لين ما ماتت من الحزن. وهني تحولت الحكاية من قصة حب إلى أسطورة، يقولون أهل المنطقة أن الطبيعة بغت تحفظ وفائها، أي وفاء، هي اللي مطرشتها حق الحرب، هي اللي يابت أجله، فغطت جسدها بالأرض والخضرة وتحول شعرها إلى غابة وجسدها إلى تلال ووجهها إلى قمة حتى صار جزء من هذا الجبل وصار اسمه لا إنديا دورميدا، الحرمة اللي نامت وما قامت كلش. واليوم بعد مرور أجيال ما نعرف عددها، حسب الأسطورة ما زالت لوبا ما لها قبر يحمل اسمها ولا تمثال، لكن في جبل كامل يرسم هذه المرأة
اللي كل صبح تشرق الشمس عليها وكل ليلة تنام المدينة تحتها، يمكن

القصة ما تكون حقيقية وتاريخية وأصلاً كل كلام فاضي، لكن أهل بنما يحتفظون بهذه الأساطير ويقولون بعض قصص الحب تنتهي بموت أصحابها، لكن الحكاية دايماً ترفض أن تموت وياهم. وإذا زرتوا إلى فيلا في يوم من الأيام، لا تصورون الجبل بسرعة وتمشون، وقفوا شوي، حددوا الجبال، راح تشوفون حرمة نايمة، شكل فعلاً يجنن. تشوف الصور حتى في النت وبتشوفون أنه ليش مئات السنين الناس ما كانوا يشوفون يبل، كانوا يشوفون فعلاً حرمة نايمة في هذا المكان، وأن قالوا هذه القصة الجميلة العجيبة عن لوبا اللي طرشت معرسها المسكين يروح الحرب، ما أدري ليش اللي قافه. معاكم متواصلين على إمارات اف ام، وأتريا رايكم في كل ما قدمناه. مرحبا الساع يلي دخلوا في هذه اللحظات، وحياكم الله.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج الفريق. الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.

0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس دي بي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تعزية إلى فخامة ثون غلون سي سولث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي تايسون فون فوم فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلام إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

وياكم على الخير عبر أثير إمارات اف ام. يا مرحبا وسهلا بالناس الموجودة معانا عبر الأثير. في قرية صغيرة في بنما اسمها سانتا كاتالينا، اليوم اسمها معروف اللي يحبون يركبون الأمواج، لكن في الأصل هذه كانت قرية صيد صغيرة وهادية. مع الوقت بدأ اللي يحبون يركبون الأمواج أن يكتشفون قدام هالقرية في شيء استثنائي، أمواج قوية ومنتظمة لدرجة أن المكان استضاف بطولات دولية للسيرف وبطولات الآيس اي. فتخيلوا معي تدخلون قرية صغيرة ما فيها أبراج بنما السيتي ولا زحمة العاصمة، شوارع بسيطة، فنادق صغيرة، ناس يمشون وهم شايلين ألواح السيرف، وجدامكم المحيط الهادي، لكن هني البحر كلش مو بهادي. في منطقة لابونيتا تحديدا الأمواج معروفة بقوتها، وفي ظروف معينة ممكن توصل لأحجام وايد كبيرة، عشان كذي يجذب المحترفين من كل أنحاء العالم أنه يعني يجربون هذه الأمواج. وأيضا يعني المبتدئ اللي عنده بلايا أستيرو اللي هو لازم الأمواج تكون أقل عشان لا يغرق ولا يصير في شيء، ممكن في أوقات معينة وأيام معينة يتعلم ركوب الأمواج في هالمكان. بس المفاجأة أنه مش مهم سالفة سانتا كاتالينا بسبب الأمواج، في شيء مهم قدامها. من هالقرية تركبون القارب وتتجهون لكويبا ناشونال بارك، يقولون أنها كانت معزولة لعقود كبيرة وارتبط تاريخها بسجن شديد الحراسة هذه ناشونال بارك،

اليوم هي محتفظة بجو القرية الساحلي البسيط، لكنها صارت بوابة لوحدة من أجمل مغامرات المحيط الهادي في بنما. فلو عطيناكم يوم واحد في سانتا كاتالينا تختارون شو؟ ركوب الأمواج، الغوص عشان تشوفون الحياة البحرية، ولا تقولون خلوا المغامرات لهم وتحط كرسي على الشاطئ وتشرب عصير في مظلة؟ يعني هاي أقصاك اللي تسوي، شو اللي بتختارونه؟ أترياكم وأتري تواصلكم، وأبغي أعرف فعلاً شو الأشياء اللي ممكن تسوونها في هذا المكان للناس اللي تحب الحياة البحرية وايد. ناخذ فاصل ونرجع نتواصل معاكم على الموجة الصح.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريق.

يلا الموجودين معانا عبر أثير إمارات اف ام، يا مرحبا وسهلا. قبل ما تنحفر قناة بنما وقبل ما تعبر السفن من محيط لمحيط، كان في مشروع بيغير بنما، وهو قطار بنما اسمه بنما ريل رود. خلونا نرجع لين ورا، لين 1848. على بعد آلاف آلاف الكيلومترات من بنما اكتشفوا الذهب في كاليفورنيا، وانتشرت كلمة واحدة في أمريكا: ذهب ذهب ذهب ذهب. بدأوا الناس يتسابقون عشان يوصلون لكاليفورنيا، لكن السفر من الساحل الشرقي الأمريكي لين الغربي كان وايد طويل وشاق، الناس مو قاعدة توصله. كانوا يفكرون الفكرة وايد جريئة، قالوا بدال لا نلف هالمسافة الكبيرة شكبرها، ليش ما نقطع بنما؟ يدخل المسافر من جهة الكاريبي، يعبر هالشريط الضيق من الأرض، بعدين يركب سفينة ثانية من جهة المحيط الهادي ويوصل كاليفورنيا. لكن كان في مشكلة، بين البحرين كان في غابة استوائية فيها نهار ومطر غزيرة ومستنقعات طين وامراض، يعني وايد كانت مخيفة هالغابة. فقالوا ما في حل إلا أن احنا نبني سكة حديد تعبر بنما من محيط لين محيط. كان طبعا الكلام وايد سهل، يشربون شاي بغصم يقعدون يسولفون ويقولون أفكار. بدأوا العمل عام 1850، يبون يبوا الحديد ويبون يدقون الحين المسامير والبراغي، يبون يسوون ونا سكة حديد. تخيلوا العمال كانوا يدخلون الغابة ما فيها طريق ولا سكيك ولا شيء، وما كان في معدات حديثة 1800 وخردة، يعني من زمان. فكانوا يقطعون الأشجار ويبنون التسور ويمدون القضبان الحديدية، ويجي المطر يزيد الطين تخترب الفكرة، ومع الحرارة والرطوبة يا العدو اللي العمال ما كانوا يتوقعونه، اللي هو البعوض والأمراض. الملاريا والحمى الصفراء فتكت بالعمال المساكين، إضافة إلى أن صارت لهم حوادث بسبب الظروف القاسية في الغابة. والعمال نفسهم يوم من أماكن كثيرة من الدنيا، ومن بينهم أعداد كبيرة من جزر الكاريبي، وفي ناس يوم من الصين ومن أوروبا، لأن يقولون اللي بيشتغل في سكة الحديد مالت بنما أن الأجر عندهم وايد عالي، ولأن هذه السكة الحديدية ما انبنت بس من الحديد والخشب، لكن يقولون الآن هي انبنت بثمن بشري بسبب العمال وعلي اللي راحوا من شي سهلهم. في 1855 صار المستحيل، بعد 5 سنين من الشغل كان تكتمل السكة عبر مكان اسمه البرزخ عندهم. لأول مرة صار بالإمكان أن ينتقلون بالقطار عبر اليابسة وبين جانبي بنما لساعات.

وطبعاً هذا الشيء ساعد وايد إنه يعني يقدرون يضبطون الأمور ويعني تصير الرحلة الشاقة إلى شيء أقل. فتخيلوا المسافر في القرن 19 ينزل من سفينة على جانب الكاريبي، يركب قطارة، يروح يشوف الغابة من الدريشة، بعد ساعات ينزل يم المحيط الهادي، يركب سفينة ثانية، هذا كله علشان يروح كاليفورنيا. وهذا كان قبل افتتاح قناة بنما بحوالي 60 سنة. عانوا علي عليهم الناس، كانوا يعبرون بنما لأنهم يبون يوصلون لين ذهب كاليفورنيا. لكن حمى الذهب نفسها ساعدت في أن تخلي خطة سكة الحديد مشروع مهم ومريح. يعني باختصار الذهب كان في كاليفورنيا، لكن الطريق اللي يودي للذهب صنع ثروة حق بنما. ترى مصايبة قوم عند قوم فوائده. وبعد طبعا عقود، لما بدأ مشروع القناة صار القطار دور جديد، ما قام ينقل مسافرين بس، صار جزء مهم من منظومة نقل العمال والمعدات واللوازم اللي يبونها عشان يفتتحون أي مشروع. عام 1914 افتتحوا قناة بنما واستانسوا. الغريب كانوا يتوقعون القناة ممكن تقتل وظيفة القطار، لكن القطار بقى، واليوم ما زال خط بنما كانال ريلوي يعد بين منطقتين ومحيطين، ويصير جزء من مساره يم القناة وبحيرة جاتن، لدور كبير في أنه ينقل كل البضائع والكارغو اللي يبونها. لما نتكلم عن بنما كلنا نذكر قناة بنما، درسناها، لكن قبل ما تشق السفن طريقها بين المحيطين كان في صوت

ثاني وسط الغابة وهو صوت القطار. قطار انبنى لأن العالم كان يركض وراء الذهب، قطعوا الغابة بس علشان يعبرون. وصلوا لين محيط وراحوا شبكة واحد في الثاني قبل حتى ما تصير قناة بنما مالت السفن. لما تشوفون قطار بنما اليوم ما تشوفونه مجرد قطار، راح تذكرون أن هذه القضبان الحديدية كانت يوم أحد أسرع الطرق اللي حملت آلاف البشر بس عشان يعيشون الحلم اللي ما توقعوه. فأعتقد بتكون هذه تجربة جميلة، حتى لو كان هذا القطار ما أدري إذا جددوه ولا لا، بس بأمانة أعتقد أن هذه فكرة إنسان قدر أن يطور من الحياة في المكان اللي هو عايش فيها. بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل معاكم على الموجة الصح.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر، كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة، خلكم ويانا.

0: وقبل أن نخلص رحلتنا ونرجع لمكان ماينا وعلى هالسفرة لازم نروح مكان غريب شوية. خلونا نروح لمكان اليوم صورته تخلي الواحد يقول مستحيل هذا المكان كان في يوم من الأيام سجن في بنما. اسم الجزيرة كويبا، موجودة على ساحل بنما في المحيط الهادي. لكن لو رجعنا بداية القرن العشرين الصورة تتغير تماما. عام 1919 يمكن الحرب العالمية الأولى، قبل من زمان، كانت بنما تستخدم كويبا كمستعمرة عقابية، وما اختاروا هالجزيرة بالصدفة. هي بعيدة وايد عن اليابسة، حولها محيط، غاباتها كثيفة، فكرة السجن فيها ترى كانت وايد تخوف. يمكن أصلا ما يحتاجون يحطون لك أسوار وما أدري شو، لأن أصلا ما في حد يقدر يسبح في البحر. السجن ما كان مبنى واحد، وهذه المعلومة غريبة. لما نقول سجن كويبا ما تتخيلون مبنى ضخم ومثل أفلام وكيف السجون، لا لا، كانت معسكرات عقابية متعددة وموزعة على الجزيرة عام 1900. السجناء اللي فيهم عاشوا واشتغلوا في هالبيئة المهزولة في مراحل مختلفة، استخدموهم عشان يعني استخدموا هالمنطقة عشان يحتجزون المجرمين، وارتبطت خلال فترات الحكم أيضا اللي صارت في 1900 قبل من سنين. إنزين، بدأت كويبا تكتسب سمعة أنها وايد مخيفة. طيب زين، يعني السجن وايد عادي، حتى سور ما عندهم، ليش ما يهربون؟ هذا أول سؤال يخطر في البال. تخيلوا سجن يشوف البحر كل يوم، بتقول اسبح واشرد، لكن على وين؟ قدامك كيلو مترات من المحيط، تيارات بحرية، عزلة شديدة، موي 10 متر، وفوق هذا انتشرت حكايات إن اليراير والتماسيح حراس حق هالجزيرة. بعض القصص تضخمت مع الزمن، لكن ما نقدر نقول إن يعني اليراير كان نظام الحراسة الرسمي عندهم مثل ما وصفوها الروايات، لكن الموقع الجغرافي نفسه كان فعلا في محيط أكيد في يراير. بعدين جت السنوات، عاد خلال 1989 وغيره، وصارت روايات شديدة وكذا، وصار السجن هذا قديم ومنو يعني يحبسهم في جزيرة وخلاص وما يصير ولازم يكنسلونه. السجن سكروه والغابة تترية. المستعمرة العقابية ترى تمت لين 2004، وبعدين سكروه واكتشفوا العالم مفارقة وايد غريبة. العزلة اللي خلت كويبا مكان مثالي للسجن كان أيضا حماية للطبيعة، لأن الجزيرة هذه بقت لعقود بعيدة عن مشاريع عمرانية كبيرة. الغابة بقت، الحياة البرية بقت، البحر المحيط ظل غني بشكل استثنائي، أنواع السمك والدنيا فيها، فأدرجتها اليونسكو كمنتزه كويبا الوطني ومنطقة بحرية محمية على قائمة التراث العالمي. فسبحان الله، بسبب يعني الشيء اللي صار كمستعمرة عقابية حولوا وصار وناسة حق اللوادم إنها تزوره، وانضم إلى اليونسكو سواء كان من خلال قائمة التراث الوطني أو غيره، والعالمي اللي الناس تحب إنها تتكلم فيه أو كدول العالم تحب إنها تتفاخر بوجود هذه الأشياء. اليوم تركبون قارب لين كويبا، مش عشان تزورون سجين، لا بسم الله علينا، عشان الدايفينج وسنوركلينج، والماي وايد حلو، دلافين وقروش وحيتان، يعني اللي يحب سوالف الحياة البحرية حلو انك انت تروح. يمكن انا اقدر اقول بنما من الدول اللي فيها تنوع فظيع وجغرافي ما تعرف وين تصير. دولة يمكن على الخريطة تمر عليها بسرعة، لكن لما تدخل تفاصيلها انت أمام بلد صغير بس قصته أكبر من مساحته. اليوم نحن تكلمنا عن وايد أشياء، لكن في النهاية تعتبر بنما من أفضل بقاع الأرض في أنك أنت تشوف الطبيعة الخلابة، تشوف الأشياء القديمة اللي على مر العصور صارت. فهذا بحد ذاته تعتبر أنك أنت رحت رحلة حول العالم بس إذا زرت بنما. شكرا لكم، وشكرا للناس اللي تابعونا اليوم وخذوا معلومات عن بنما. حياكم الله دايما في الفريج، وكل يوم رحلة من العالم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسي
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الشروط والأحكام. إي أند دائما في أكثر.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: ذكراك لي بقالي، ذكراك لي بقالي، لو صار يلي صار، لاهب لاهب لضا شعالي، نار وروتها نار، يا غايتي وامالي، هذا حكم الأقدار، الضيم الضيم عقبك والي، شاح الزمان وجار، ومن كل عناي حلالي، لو هي جروحي غزار، تزورني وتطرالي، تزورني وتطرالي، طاري الغزو المغوار، أهواك أهواك أنا ولا بالي، أهواك أنا ولا بالي، من حاسد وغدار، الحر الحر رحومه عالي، ولا ردته الأخطار، أعنيك أعنيك وانت عنالي، يا صفوة الأخيار، حب وعشق التالي، ود ود وغرام أسرار، والغالي والغالي يبقى غالي، إنياك ولا سار، مهما البعاد مهما البعاد انطالي، لك بند بالأشعار، ذكراك ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك.

0: مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
1: هاك هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
0: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
1: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
0: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
1: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
0: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: Tranqui.
1: تهزيل قلبنا بس هذا الشيء اللي فيه.
2: الصيف لعبتنا، الصيف لعبتنا، أغاني تولع الصيف.

0: برامج ولا أحلى.
1: الصيف لعبتنا إمارات أف أم، يسعد لي جوك.
2: جديد إمارات أف أم، غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. إمارات FM.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس دي بي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تعزية إلى فخامة ثون غلون سي سولث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي سايسون فون فوم فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلام إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفرلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
0: امارات اف ام، تسمع وكانك ترى.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي.
7: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي.
7: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
6: أوكي.

يا هلا ويا مرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8، ثلاث ساعات متواصلة من إن شاء الله تكون من الحماس طبعا والسوالف الحلوة والمواضيع الجميلة، خصوصا الحين نحن في الصيف، والبارحة كنا نتكلم عن طاقة الصيف ونبى طاقتكم اليوم معانا تكون طاقة جميلة وقوية أيضا. أيضا نرحب بكل اللي انضموا لنا أيضا عبر تطبيق تيك توك إمارات اف ام، إن شاء الله. طبعا اليوم شوية الحلقة بتكون بإذن الله مختلفة، لأن حاولت أني أنا أخلي أغلب المواضيع ولا خلنا نقول الفقرات الرئيسية مترابطة، يعني كلها تقريبا مواضيع مختلفة ولكن يربطها وتربطها فكرة معينة. بكون معكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا كليك

0: أجواء.
1: كليك في الصيف
0: أجواء.
1: كليك في الصيف
0: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

نرحب فيكم مستمعين من جديد في برنامجنا وبرنامجكم كليك، وايضا نرحب ايضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. فاطمه الزعابي تحياتي لك، 92 ايضا SWAF. احاول شو الاسم زين عشان اقدر اقرا الاسم يعني، او سواف او ما ادري. كليك في الصيف، يا سلام، حياكم في كليك، طلاب كليك، مرحب فيكم جميعا. مريم راشد المعلة تحياتي لك ايضا. SAB8 تحياتي. بن مجرن منور منور يا

من مجرم مرحبتين والله كلنا بخير وعافية الله يسلمك. والآن يعني ما ودك تجينا يعني متكبر علينا صرت متغير وقاسي حتى صرت تشك فينا. يا سلام أتمنى اليوم إن شاء الله الحلقة تكون أو يكون يعني يكون طابعها حماسي وتكون كلها مليانة طاقة إيجابية ونشاط مثل ما تقول أختنا فاطمة الزعابي. يا سلام يا سلام لا لا لا لا لازم تكونون مصحصحين ومستانسين. اليوم الأجواء جميلة إن شاء الله ومحضرين يعني مواضيع حلوة. اليوم الحلقة أنا أقول يعني حلقة شيء أنا أسميها للتفكر يعني الواحد شيء يعيد حساباته فيها. فما أدري اليوم أول مرة يمكن من فترة طويلة أسوي أو يعني تكون الحلقة كلها المواضيع مترابطة ولكن كل موضوع له قصة مختلفة ولكن يربطهم حاطة منبه للبرنامج. يا سلام يا سلام والله شيء جميل شيء جميل. اليوم نشوف يعني هذا الشيء على فكرة اللي يعطينا نحن يعني كمقدمين برامج يعطينا هذا الحماس ان نحن انزين يعطينا كذي حماس شغف ان انا او نحاول ان نحن دائما نقدم لكم الافضل وندور على مواضيع واشياء جديده. مريم راشد تقول ودوني البحر. حاضرين حاضرين في اغنيه البحر موجوده. تحياتنا لكل اهل المغرب لأهل مراكش وكازابلانكا وطنجة راشد الماجد بطلال السندباد أكيد أكيد أكيد أكيد بلا شك. إنزين مثل ما نقول دايما بأن الكل عنده رأي وكل رأي أو كل قصة لها تجربة لها وجهة نظر تستحق أنها تنسمع ومش شرط دايما نكون متفقين ولكن الأكيد أن كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش أيضا المواقف بمنظورة. وايدين منا يشتغلون ويتعبون ويسعون أيضا خلنا نقول وراء أحلامهم وطموحاتهم بس أحيانا على قد ما تحاول وتسعى وتروح وترد ويعني وتلف وتدور في الدنيا هذه تحس أحيانا أو تيك لحظات تحس ان انت مثل ما يقولون مكانك سر يعني الناس او بعيدا عن الناس خلنا عشان ما نحط نفسنا في مقارنات مع الناس لان كل واحد او كل انسان في الحياة خلنا نقول له مساره الخاص ولكن احيانا انت تحس على قد ما تسوي او على قد ما تجرب مرة هني ومرة هناك لكن ما في شيء خلنا نقول يتغير. ولكن اليوم بندخل في صلب الموضوع. السر مش في كمية التعب. يمكن بتقولون لا بالعكس يعني الإنسان اللي دائما هو أكيد الإنسان اللي يسعى الله ما يضيع له تعب ولكن دائما في فكرة أو في جملة كانت تنقال أن مثلا أنه يقول لك يا أخي يعني في مثل يقول من دق الباب يا هالجواب. أحيانا الإنسان منا يحاول يدق نفس الباب تبتيلس تدق الباب وبتدق الباب وما حد بيرد عليك. أنا أتوقع هي مش في كمية التعب ولكن السر الكبير خلنا نقول في أنك أنت ممكن تغير وما تدق الباب هذا تشوف لك أي أبواب أخرى تدقها يمكن في باب بينفتح لك ولكن كيف أنت ممكن تيك هاي الفكرة؟ هي العقلية أو بالأصح يعني هي الجملة اللي كذي كنت أسمعها من فترة كلمة فتمت ترن في أذني كل ما أبغى أسوي شيء والله العظيم تمر علي ولأن الشخص اللي

0: قالها شخص أنا يعني أحبه أيضا، وشخص أنا أعتبره قدوة، قدوة لي جيلة يعني في الفترة أو في الوقت اللي نحن فيه، وهي كلمة المنتاليتي أو هي العقلية. فكلمة المنتاليتي هذه لو الواحد يتعمق فيها انزين وشوف أنه كله هني، كله في عقلك، أنك أنت بطريقة تفكيرك ممكن تغير الأشياء اللي أنت تحسها ضدك تحولها إلى صالحك. فبنعرف أكثر عن موضوع المنتاليتي اليوم، الحلقة كلها اليوم مرتبطة بالمنتاليتي. وصدقوني في أي شيء اليوم بتسوونه أو أي شيء سويته رجعوا وفكروا في موضوع العقلية، وصدقوني بعد الحلقة يمكن البعض منا بيشوف الأمور من زاوية أخرى أو من يعني بيشوفها بشكل مختلف. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ولكن بنروح لهذا الفاصل وراجعين، خلكم معنا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، حاطين المنبه للبرنامج. يا سلام يا سلام يا سلام، منورين منورين، تحياتنا لأهل العراق أيضا. يلا تستاهلون تستاهلون أغنية يا أهل العراق، نحبكم هواية. فاطمة تقول لا تظل واقفا في نفس المكان وتنتظر نتيجة مختلفة. يا سلام، أتوقع يعني فاطمة دائما ما شاء الله عليك فعلا يعني تسهلين علي المهمة والله العظيم، يعني عشان ما يلس أحاول وأشرح وأقول تلخصين الموضوع دائما. تحياتنا للأمزد، درب السلامة درب السلامة. لا لا لا، شوفوا رجاء اللي يسوق يسمعنا من السيارة لا يدخل على التيك توك، يوم توقفون تقدرون أكيد أنكم تدخلون على اللايف، وأكيد تكتبوا لنا تعليقاتكم ونسولف معاكم وتسولفون معانا. إنزين، خلونا ندخل في صلب الموضوع، بما أن كنت أتكلم قبل الفاصل عن مقدمة أو مقدمة اليوم، يعني فكرة الحلقة اليوم. فكنت أتكلم عن موضوع العقلية، أو خلنا نقول بالأصح المنتاليتي. دائما نسمع هاي الكلمة انه يقول لك لازم تغير من العقليه، او لازم تغير من يعني المنتاليتي، وكيف انك لو غيرت طريقه تفكيرك يا صديقي ويا صديقتي، لو غيرتوا اليوم طريقه تفكيركم. شكرا يا فاطمه، شكرا والله فاطمه مسهله علينا يعني المهمه. كاتبت لكم الترددات من ابو ظبي 95.8، دبي والشارجه 97.1، وطبعا العين 94.9، وراس الخيمة 88.5، والفجيرة 103.9. هذه الترددات اللي تقدرون تسمعوننا من خلالها طبعا عبر أثير إمارات FM.

0: ونرجع للعقلية أو المنتاليتي وكيف أنك أنت لو غيرت طريقة تفكيرك إنزين وطريقة شغلك أو حتى الطريقة اللي تعمل فيها ممكن توصل لأبعد بوايد. أنا هاي وجهة نظري المتواضعة وأنا أنتظر طبعا من أخواني وخواتي أيضا تشاركوني رأيكم ونعرف اليوم في فقرة إيش رأيك نبغى نعرف رأيكم، هل أنتوا تتفقون هل أنتوا تختلفون، وكل واحد طبعا أيضا بنسأله في أو في من خلال المحاور بنسألكم ونبغى نعرف أجوبتكم وتجاربكم أيضا. إذا وهو أكيد أن في حد منكم أو أغلبكم مريتوا في مواقف تخص هذا الموضوع. أنا أشوف أن لو غيرت طريقة تفكيرك وطريقة شغلك أو الطريقة اللي أنت تشتغل فيها أو الخطوات، أحيانا أنت تسوي خطوات مثلا في 10 خطوات فأنت تسويها مثلا 1 2 3 4 5 لين 10، لا أحيانا لازم تسوي 1 بعدين تسوي 9 بعدين تسوي 5 بعدين وهكذا. فممكن أنك أنت توصل لأبعد بوايد من الحلم اللي أنت كنت تتمناه أو حتى تقرب للشيء اللي أنت تبغاه. ومن هني يعني حتى دائما نسمع مقولة كل الطرق تؤدي إلى روما. تحياتي لبنت الرفاع. وعشان أقرب الصورة أكثر، يمكن الحين المستمعين يقولون شوي عبد الرحمن يتكلم يعني بلهجة أو بلهجة الألغاز، يعني ما قاعد يوجهنا لشيء أو موضوع بعينه، ولكن أكيد كلنا أو أغلبنا نتابع أكيد يعني اللعبة الأجمل والأشهر في العالم كرة القدم، وأكيد أغلبنا أيضا خلنا نقول يعني كان في آيكونز ولاعبين ونجوم، يمكن كانوا نجوم لهم تأثير خارج الملعب أكثر من تأثيرهم داخل الملعب. واليوم في هذا الموضوع أو في موضوع المنتاليتي أو في موضوع العقلية بنضرب مثال بأيقونة قريبة منا عشان ما نحاول أن نقول لا هذيل عايشين حياة مختلفة وكذا، لا لا لا. اليوم بضرب مثال بأيقونة عربية وعالمية مثل النجم والفرعون والملك المصري محمد صلاح، طبعا بما أنه الأيام هذه شاغل الأخبار ومولع الميركاتو الصيفي طبعا، وشاغل كل أيضا الصحف العالمية. كيف غير عقلية الجيل كله أو الجيل اليوم، الناس اللي معاه، اللاعبين، أصدقاء، زملاء، حتى نحن كمحبين للعبة كرة القدم ومحبين لمحمد صلاح، كيف أنه غير عقلية الجيل كله في الاحتراف وفي أيضا التركيز على خلنا نقول الهدف اللي أنت تباه. طبعا أغلبنا أكيد عندنا أحلام وطموحات، ولكن أحيانا الحياة ترسل لك مثل ما تقول، يعني الحياة تعطيك فرص والذكي هو اللي يستغل الفرصة، ومش دائما. وأمس يعني كنت أقرأ شغلة بعيدا الحين عن الموضوع، ولكن هي مرتبطة يعني بموضوع الحلقة، ولكن قصدي بعيدا عن إعداد الحلقة قريت شغلة أن أنت ممكن تقعد فترة طويلة تشتغل تجتهد، الاجتهاد مطلوب، ولكن أنت ممكن فعلا تجتهد كثير وبشكل في إخلاص وتحاول ولكن ما توصل. والسبب أيضا أن أحيانا الحياة في أي شيء، في شغفك أنت، في المجال اللي أنت فيه، الحياة ممكن أنها تعطيك فرصة. إذا أنت ما استغليت هذه الفرصة، الفرصة ممكن تيك مثلا أن في حد يشجعك أو في حد على قولتكم، يعني أحيانا في ناس تقول لا أنا ما أحب ما بأسوي الشيء مثلا إذا في حد هو قاعد يدعمني، أو بالمصطلح آخر مثلا أحيانا في البعض يقول مصطلح الواسطة مثلا في الشيء. إذا أنت من داخلك ومن قرارة نفسك ما كنت مؤمن أن أنت شخص كفؤ، شخص ذو كفاءة، عندك عندك المقومات، عندك الابيليتي انك انت تسوي شيء ايا كان، شيء في في في مجال عملك، في في الرياضه، في البزنس، في اي مجال في الحياه. اذا انت دائما مؤمن لا انا لا لازم اتعب اتعب اتعب اتعب وبحصل، اوكي بتتعب، ما احيانا ال ال ال ال ال ال الجزاء من جنس العمل، فالإنسان على قد تعبه رب العالمين يفتح له أبواب، ولكن أحيانا الإنسان ما هاي المنتاليتي العقلية، أحيانا عباله أن التعب أن أنت بتتعب بتتعب والناس بتيجي وبتصفق لك بتقول لك برافو عليك، برافو أنت شاطر، أنت مميز، أنت نجم الجيل. نجم الجيل طبعا نوجه التحية لنجم الجيل تامر حسني، نجم الجيل وكل الأجيال طبعا. فلا احيانا انت ممكن تيك فرصه انت تستغلها عفوا، او انت لازم تكون تعرف من يعني مثل ما يقولون من اين تؤكل الكتف. يعني احيانا لازم يبال، احيانا عشان توصل لازم شويه يبالك شويه لواته. مريم راشد تقول اليوم الجزيره، اكيد اكيد نتمنى كل التوفيق لممثل الامارات، وان شاء الله ايضا في الفقرات القادمه في فقره مخصصه لهذا الموضوع. وللتذكير ايضا قبل ما نروح للفقره المختصه بالمستطيل الاخضر، ولكن اليوم اكيد طبعا فخر بوظبي نادي الجزيره في مواجهه العميد الاسيوي نادي الاتحاد السعودي في الملحق الاسيوي او المؤهل لدوري ابطال اسيا للنخبه. طبعا اللي يفوز يتاهل مباشره الى دوري ابطال اسيا للنخبه 2027، والخاسر طبعا يتجه مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2. فاطمة الزعابي تقول أحيانا النجاح ما يحتاج منك تغير حلمك، يحتاج تغير الطريق اللي تمشي فيه للحلم. فاطمة صراحة أنت مكانك هني ويانا في الاستوديو، والله صدق يعني فاطمة تلخص المواضيع علي. فبدال ما أجلس أتكلم وأشرح وايد، فاطمة تلخص لنا الموضوع. ومستمعينا مكملين معاكم طبعا في موضوعنا الشيق واللي يخص المنتاليتي أو العقلية، ولكن نروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. فاطمة، هذه كوفي وشو؟ وكيك يعني ولا كب كيك ولا؟ طبعي شيوخي، مسيت بالنور والسرور، تحياتي لك. حياتنا أيضا لمريم وبنت الرفاع وأس أي بي إيت وكل من يسمعنا طبعا، أو يالس أيضا يشاهد يسمعنا عفوا على أثير إمارات اف ام، وأيضا يشاهدنا عن طريق إمارات اف ام تيك توك.
1: يا سلام، والله لازم تطرشولنا شوية في الإذاعة.
0: نرجع لموضوعنا اللي كنا نتكلم فيه قبل الفاصل. طبعا كنت أتكلم عن فكرة المنتاليتي أو المايندسيت، العقلية، وربطها بدرس يعني أنا أسميه درس محمد صلاح، المنتاليتي التي أو اللي تصنع المستحيل. محمد صلاح ما وصل للي وصله بس بالمهارة، وصل بالما أسميها يعني خلنا نقول الحديدية، التزام صارم والتطوير مستمر لكل تفصيلة في حياته، واللي هي يحكمها المايندسيت أو المنتاليتي، من بداية من طبعا أكيد أغلبكم، أنا ما راح أدخل في قصة حياة محمد صلاح أو كيف بدأ وكيف يعني شو الظروف اللي عاشها وهو طفل، نقدر أكيد أغلبكم يمكن يعرفها ويكون سمعها ويقدر يشوفها أيضا عن طريق يعني المواقع الإلكترونية. في تعليق يقول حتى كريستيانو رونالدو، أكيد أكيد، ولكن هي في فكرة، لأن دائما الكلمة هذه يعني تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مكان، كلمة المنتاليتي، لأن قالها أكثر من مرة. طبعا بداية من المقاولون العرب إلى بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي، ما نجح، غير، راح فيرنتينا الإيطالي، روما الإيطالي، ومن ثم إلى ليفربول، وأكيد وأخيرا وليس آخرا طبعا إلى طرابزون سبور التركي. وتكلمنا في الحلقات السابقة عن تأثير هذه الصفقة وإلى آخره، ولكن اليوم إحنا نرجع لموضوع المنتاليتي وكيف أن محمد صلاح قدر بالالتزام الصارم وتطوير الذات المستمر، وكيف قدر يغير فكرة أن العربي يقدر ينافس على قمة العالم، وين نقدر نطبق هذه العقلية في كيف أو وين وكيف نقدر نطبق هذه العقلية في مجالاتنا الخاصة. أم أس إيه تقول يوم يكونون بنات أحلى، ما فهمت، تحياتي لك أيضا. فليش نتعب وايد وما نوصل؟ في شيء اسمه فخ المجهود العشوائي. في ناس تكرف ليل ونهار لكن خلنا نقول بدون نتيجة. أنت ما تلاقي نتيجة، أنت يالس تتعب بس، تحرق مثل ما يقولون حرق بنزين على الفاضي. وفي ناس تشتغل بذكاء، ودائما يقول لك يوم عندك يعني، هاي دائما الجملة تقال إلى كل يعني دائما الرؤساء والمدراء وإلى آخره، يقول لك يوم عندك شيء شغلانة كذي صعبة، عطها حق أكثر واحد أنت تحس أنه مكسل أو كسول. ليش؟ مش لأنه راح ينجزها بأسرع، بالطريقة الأسرع خلنا نقول. أما في ناس تحب التعقيد، تحب أن هي تتفزلك باللغة أو بالمصطلح أو باللهجة البيضة، في ناس تحب الفزلكة، تحب أن شو، لا أنا لازم أسوي عشان، لا لا لا حبيبي، إحنا في زمن أنت لازم

0: إنزين تسوي تلعب على السهل الممتنع. حتى يمكننا نلعب كورة في زمان كانوا المدربين دائما يقولولنا اللعب السهل الممتنع، لا تعقد الأمور، لا تسوي فيها أنا لازم، لا أبا لا لا، خلك في السهل زين، خلك ألعب في المضمون توصل تفوز. عبدالله التركي لكل دابة على الله رزقه، والرزق مش في التعب، في المجهود المبذول في مكانه. صح فاطمة تقول صح كلامك، يمكن الظروف ما تغيرت لكن يوم تغيرت عقليتي تغيرت نظرتي لكل شيء. SAB تقول عقلك ثم اختيارك ثم قرارك، الثلاثة هم طريق للنجاح. فليش أحيانا نخاف نغير طريقتنا ونتم متمسكين بأساليب قديمة ما عادت تنفع؟ يعني أنت مثل الفكرة اللي طرحتها في بداية الموضوع في بداية البرنامج، أن أنت تجلس تدق هذا الباب، يا حبيبي بتجلس تدق الباب ما حد بيفتح لك، روح دق أبواب أخرى. وهذا الشيء يعني فعلا بيطرح سؤال في بالي، أن ليش نحن نخاف نغير طريقتنا؟ ليش دائما يعني لو أرجع أربطها، بما أن احنا كنا نتكلم عن يعني موضوع المنتاليتي وموضوع محمد صلاح وكيف أنه دائما يتكلم بهذه الفكرة، يوم الناس تسأله أو الصحافة تسأله شو الفرق بينك وبين اللاعبين العرب أو اللاعبين المصريين أو يعني الناس اللي احترفت في الخارج، دائما يقول فكرة المنتاليتي، فكرة الانضباط، فكرة التضحية، وفكرة أن أنا إذا ما شفت هالشي يناسبني أقدر أغير. مثل اللي مثلا يقول لك أنا أبا أروح الجيم، أبا أخسر وزن، ودائما تلاقيه في كل مرة يتبع نفس النظام الغذائي. أنا الحين ما أقول على اللي يروح يوم ويومين وما يلتزم، لا، بس اللي دائما مستمر في نظام في على دايت معين وما قاعد يشوف نتيجة، إنزين غير. مستمر مع نفس المدرب ما لقيت يعني الترينر مالك ما قاعد تشوف معه نتيجة، غيره. يا جماعة نحن في أنديتنا وفي منتخباتنا الوطنية، يعني ليش اليوم الحلقة يعني مرتبطة، هي منتاليتي ومرتبطة بكرة القدم، وأحس كل شيء في الحياة مرتبط نقدر نربطها مع كرة القدم. نحن في في أنديتنا يعني احنا طبعا الأسبوع الجاي إن شاء الله بيبتدي دوري أدنك للمحترفين، وبتشوفون من أول جولتين ثلاث في مدربين بقيلونهم. يعني نحن في كرة القدم ما عندنا صبر على المدربين، مع أن أحيانا العوق مو في المدرب، العوق في بطنك، العوق في الـ في الـ في الـ يعني في ممكن يكون في سوء، خلنا نقول يعني عدم تركيز اللاعبين. اللاعبين ما عندهم موضوع المنتاليتي هذا أصلا، فأنت تغير، فما بالك أنت في حياتك الطبيعية. إنزين عشان ما ندخل ونروح في سياق آخر، ولكن ما بالك أنت في حياتك الطبيعية أنت ما تغير المنتاليتي، ما تغير الطريقة. يعني أنا أتذكر بعطي شيء مثال بسيط لأنه يعني يا في بالي الموضوع، أنه في يوم من الأيام يعني كنت في عشت في مدينة جديدة أو كنت أزورها لأول مرة، فكل يوم أروح بالسيارة يعني، فخلاص أول مرة أروح، فكنت تقريبا كل كم يوم أجرب درب أو يعني طريق مختلف، لأن يعني أول مرة أوصل متأخر، ثاني مرة لقيت درب ثاني حسيته أبعد على الخريطة، ولكن صار يوصلني يختصر علي وقت، فكل مرة أجرب شيء لين ما لقيت أو عرفت الطريق اللي فعلا يناسبني أني أنا أقدر أوصل بالسلامة بدون ما أسرع بدون ما أخذ مخالفات. محمود صياح يقول التغيير حلو حتى لو كان للأسوأ. كيف كذي؟ يمكن حياتك ما تحتاج فرصة جديدة، يمكن تحتاج منك فكرة جديدة، لأن يوم يتغير تفكيرك تتغير الأشياء. يا سلام يا فاطمة الزعابي. مستمعينا مكملين معاكم، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعين لموضوعنا الشيق والمنتاليتي اللي لازم تتغير.
1: استمع استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز

المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. أكد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطط المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدما في منع تكرار هجوم 7 من أكتوبر 2023. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي مفتوح ويشهد عبور عدد كبير من السفن. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات للأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في هجمات حمل طهران مسؤوليتها، وذلك كشرط لأي مفاوضات مستقبلية. في لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب البلاد ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحة، وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب. ختام الموجز الدولي، قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: إيجارك صار علينا.
5: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
6: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
6: فخورين بالإمارات.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونرحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. مكملين معاكم طبعا في ساعتنا الثانية، وطبعا بما أننا كنا في فاصل شوي طويل فنرجع ونذكر بموضوع وبموضوع الفقرة. طبعا اليوم موضوع الحلقة كاملة يتكلم عن المنتاليتي أو عن العقلية. وايد مرات نشوف ناس قلنا يشتغلون ويتعبون ويسعون وراء أحلامهم، ولكن أحيانا تحس أن أنت مكانك سر، ما تتحرك في نفس مكانك، ما في شيء يتغير. اليوم بندخل في صلب الموضوع ونقول أن السر مش في كمية التعب، السر الكبير هو في المنتاليتي أو العقلية. وعشان نقرب الصورة أكثر بنضرب مثال طبعا بالأيقونة العربية، النجم العربي المصري محمد صلاح. وقلنا عن هذا الموضوع أن محمد صلاح ما وصل اللي وصله بس بالمهارة، ولكن وصل خلنا نقول بالعزيمة اللي أنا أسميها بالحديدية وبالتطوير أيضا المستمر. فكيف قدر يغير فكرة أن اليوم العربي يقدر أنه ينافس على قمة العالم؟ وفي ناس تكلمنا أيضا ليش نتعب وايد وما نوصل. ففي ناس تكرف ليل ونهار بس بدون نتيجة، وناس تشتغل بذكاء وتخطيط صح وتوصل أسرع. وليش أحيانا نحن نخاف من تغيير طريقتنا ونتم متمسكين بنفس الأساليب القديمة؟ وعطيت مثال قلت لو اليوم أنت تدق نفس الباب مرارا وتكرارا، كيف أنت متوقع أنك أنت تلاقي نفس النتيجة؟ أكيد هذه رسالة من رب العالمين أن أنت لازم تدق بيبان أخرى، لأن الحياة فيها فرص، ومش شرط اللي يتعب بس أو بكثرة التعب والمجهود أنك أنت بتلاقي نتيجة، لأن أحيانا في فرصة يالسة تيك بس أنت ما قاعد تنتبه لهذه الفرصة. والذكي هو اللي يقتنص الفرصة ويقدر يوصل ويحقق أحلامه ويسعى وراء شغفه، لأن أحيانا أنت تبى شيء ولكن الحياة تكون كاتبت لك أو مخططة لك أنك أنت توصل لشيء مقارب لهذا الشيء أو لنفس الشيء أو لنفس الهدف، ولكن من خلال طريق آخر. ومثل ما نقول دائما كل الطرق تؤدي إلى روما، فالأهم أنك توصل لأحلامك وطموحاتك. طبعا خربشات تقول آخر شيء راح تركيا. أيضا عاشق الوطن يقول شفت تصرفات محمد صلاح والمدرب للمنتخب المصري. أوكي، قارن محمد صلاح كان عظيم. أوكي، يعطيكم العافية. أنا راشد، أنا دائما أتأخر. يا راشد أنت دائما تتأخر، سامحوني بس بأخذ صورة لل كيف الصورة؟ يلا بيرفكت. طبعا زميلتنا شيخة المجيني نوجه لها التحية. طبعا مريم راشد آخر شيء راح تركيا. يا جماعة على فكرة أنا مسوي كنت حلقة، الحلقة السابقة كان عندنا فقرة كاملة أو فقرة المستطيل الأخضر، كانت كنا نتكلم عن خبايا أو عن موضوع صفقة محمد صلاح، وأن البعض يقول آخر شيء راح تركيا. ترى على فكرة معلومة ممكن الأغلب يجهلها، أن أغلب وأبرز لاعبين كرة القدم حول العالم في نهاية مسيرتهم أو حتى في نصف المسيرة، أوكي، قبل ما يجون الخليج قبلها راحوا إلى تركيا، ومن ضمنهم سامويل إيتو، روبرتو كارلوس، ديدي دروغبا والكثير. طبعا أنا بس اضطريت أني أرجع أعيد وأكرر الموضوع علشان أن أخذنا فاصل طويل، وعشان أيضا كنا نصور فكنا نبغى نتكلم عن هذا الموضوع الشيق والمهم. طبعا قبل الفاصل تكلمت عن محور ليش نتعب أو ليش نتعب وايد وما نوصل، وأيضا تكلمت عن موضوع خلنا نقول حرق الشغف وضغط البدايات. نوايد شباب في بدايتهم يبدون يعني الشغف أو الشيء اللي هم يبونه بحماس، بس أول ما تصادفهم خلنا نقول
مطبات يطيحون يستسلمون بعض الشيء. فكيف نقدر أن نحن نحول اليوم الشغف من مجرد حماس مؤقت إلى نظام حياة، إلى لايف ستايل، إلى منتاليتي؟ ليش؟ لأن الاستمرارية هي اللي توصلك إلى هدفك. يمكن في بعض أو في تعليق في بداية الحلقة كان يوم أنا طريت النجم العربي محمد صلاح، في شخص قال كريستيانو، أيضا كريستيانو قال جملة جميلة أو كلمة أيضا، يعني محمد صلاح قال منتاليتي، كريستيانو رونالدو قال كونسيستنسي، الاستمرارية على الشيء. يمكن وايدين عندهم ثقافة أنه أوكي أنا بسعى وبجتهد، لكن أغلبنا صدقوني أغلبنا نطيح في فخ الاستمرارية أو عدم الاستمرارية بالأصح، أنه يوم تيجي الموضوع للاستمرارية نحن ما نقدر، ما عندنا هذه الطاقة، ما عندنا المنتاليتي زين، العقلية اللي تخلينا أنا مريض، أنا تعبان، أنا مالي نفس، أنا مالي خلق، أنا بسوي الشيء. يعني مثل ما قال كريستيانو رونالدو في احدى البودكاست، قال انا كل يوم بروح الجيم، تعبان، مريض، نفسيتي مش ذاك الزود، فايز المباراه اللي قبلها، البارحه خسران، متعادل، الناس ضدي، الاعلام ضدي، امر باي ظرف صحي شو ما كان، انا بتمرن. ليش؟ لاني لازم احافظ على جسمي، لان انا كذا كذا كذا، علي مسؤوليات وعندي أهداف ما زلت أبى أحققها، ما عندي أرقام ما زلت أريد أني أنا أكسرها. فاطمة زعاب تقول لا تجعل عثرة واحدة تقنعك أن الحلم كله غلط، لأن بعض الأحلام ما تحتاج شغف، أكثر تحتاج نفس أطول. يا سلام يا فاطمة، فعلا أحيانا الواحد يحتاج أن يكون شخص، يعني شخص نقول عنه هذا شخص نفسه طويل، إنزين، يعني صامل، خلاص ما في شيء يهزه، ما في شيء يخليه أنه ما في شيء يعطله، خلاص يعني إذا هو في رأسه هدف يقول لك أنا خلاص أنا بوصل لهذا الهدف، بوصل بيبة، يعني بيبة لو شو ما كان. فمستمعينا طبعا هذه يمكن احدى المحاور المهمة، ان الواحد يسوي له لايف ستايل ويكون دائما عنده فكرة الاستمرارية. فهل انتم اليوم ايضا، يعني الواحد خلنا نقول يقدر انه يصنع هذه الحالة الجميلة لنفسه، او القمة، خلنا نقول انت اصنع يعني قمتك بنفسك. هل اليوم مستمعين أنتم مقتنعين أن إمكانياتكم، أو عفوا أمنياتكم وأحلامكم، محصورة في ظروفكم الحالية فقط، ولا تؤمنون بأن تغيير زاوية التفكير أو العقلية المنتاليتي اللي كنا نتكلم فيها ممكن أنها تفتح لكم أبواب عمركم ما تخيلتوها؟ ربيعتي تقول خلصت المفاتيح. خربشات تقول كيف الواحد يحدد ما احنا ما نهدد حد هني، عفوا، يحدد اهدافه. بس فعلا انا اشوف ان تغيير زاوية التفكير ممكن انها تفتح لكم ابواب انتو عمركم ما تخيلتوها. هذا تهديد ان لازم تغيرون المايندسيت يا فاطمة، العقلية. فعلا في، على فكرة، من ضمن السياق في أغنية جميلة ما نحن كنا من شوي نتكلم عن نجم الجيل، ففي أغنية طبعا للنجم والميجا ستار تامر حسني اسمها مش تمثال، فممكن هذه ممكن توصل أيضا موضوع فيها موضوع المايندسيت والمنتاليتي، ممكن أن أنتوا تسمعون هذه الأغنية زين في وقت فراغكم كذي. هي ممكن تشرح لكل شخص انه فعلا انت
مش تمثال، طول ما أنت فيك الروح وفيك النفس أنك أنت تقدر تغير مكانك. أنت مش شيارة، أنت مش تمثال، أنت تقدر اليوم تكون، اليوم تكون يالس في هذا المكان، تقدر تروح وتغير، تغير المكان اللي أنت يالس فيه، تغير الزاوية اللي أنت يالس تشوف منها. فبرأيكم شو السر الأكبر في قصة نجاح محمد صلاح؟ هل هي عفوا الموهبة ولا المنتاليتي اللي كنا نتكلم فيها في بداية الحلقة وصلابة العقل؟ وخبرونا شو هو الموقف اللي خلنا نقول ممكن يكون موقف في حياتك غيرك أو غير طريقتك في الشغل، في العمل، في الدراسة، وفجأة حسيت أنك أنت فعلا قفزت قفزة كبيرة، حسيت أنك أنت عديت مراحل كبيرة، ممكن قد تكون في فترة وجيزة. ودائما كلمة أحلامي أكبر من ظروفي، كيف أن أنت ممكن تغير هذه العقلية، المينتاليتي، المايند سيت اللي نحن كنا نتكلم فيه من بداية الحلقة؟ وطبعا عطينا المثال أو ضربنا بمثال النجم العربي، طبعا الملك المصري محمد صلاح، أنه كيف بطريقة المايند سيت أو المينتاليتي اللي دائما يتكلم فيها، أن أنا أفكر بطريقة مختلفة. أنا عادي يعني بعطيكم أبسط مثال، أن نحن كلنا شاهدنا تألق المنتخب المصري في كأس العالم في 2026. من بعدها بدأت الإجازة طبعا اللي هي إجازة الصيف، والإجازة قصيرة جدا لأن أساسا أغلب الأندية العالمية بدأت معسكراتها، وخصوصا اللاعبين اللي ما كانوا أساسا مستدعين إلى منتخبات بلادهم كانوا في يعني خلاص بدأوا المعسكرات، وأغلب اللاعبين خلصوا من كأس العالم، خذوا إجازة أسبوع أسبوعين، البعض خذها يمكن 3 أسابيع وراحوا انضموا إلى أنديتهم، وخلاص الأندية كلها رجعت من أسبوع تقريبا، لأن الدوريات يعني اليوم تكلمنا أن في مباراة في تصفيات دوري أبطال آسيا، من الأسبوع القادم نشهد طبعا بداية الدوريات العالمية كلها، دوري أدنك للمحترفين، دوري الإنجليزي، البريمير ليج، الليغا الإسبانية، الMLS الأمريكي، وغيرها طبعا وغيرها من الدوريات العالمية اللي أيضا بدأت أوردي. فأغلب اللاعبين يمكن شاهدناهم يعني راحوا استمتعوا في الإجازة على البحر، راحوا دول أخرى مع عائلتهم، لكن محمد صلاح يمكن راح بس مع المنتخب يومين في الساحل، في الساحل الشمالي، وحتى أثناء وجوده في الساحل كنا نشوفه يصور أنه هو في الجيم يتمرن. في الإجازة نفسها هو كان بدون نادي، بعدها ما كان موقع يوميا تشوفه في أي بلد هو فيها، تلاقيه في الجيم، تلاقيه جالس يتمرن، أو حد قاعد يصوره يعني من الباباراتزي أنه قاعد يتمرن. هذه هي العقلية. يمكن اليوم أنا حاولت أربط الموضوع مع لاعب كرة قدم، بما أن أغلبنا أو أغلب مستمعينا من محبين الساحرة المستديرة ومن عشاق أيضا محمد صلاح، فنقدر نشوف أن كيف المينتاليتي، كيف المايندسيت، إذا أنت غيرت من تفكيرك كيف أنك أنت ممكن توصل إلى أبعد مدى. احيانا فعلا انك انت تطلع من منطقة الراحة، يمكن الاعلامي الشهير والعالمي ستيف هارفي قال مرة في يعني قال في احدى كتبه وايضا في البرنامج، قال اذا انت ما طلعت من الكومفورت زون، من منطقة الراحة، عمرك ما راح توصل لاي شيء. بتم مثل ما قلنا في بداية الحلقة، يعني مكانك سر، بتشوف كل الناس اللي حواليك، زملائك، أصدقائك، معارفك، أيا كان الناس اللي في نفس الفيلد مالك، في نفس المجال، بتلاقيهم هم يتقدمون، يروحون بعيد، وأنت مثل ما أنت ما قاعد تروح أي مكان. لكن في شخص دائما خلنا نقول اللي يعرف من أين تؤكل الكتف، الشخص اللي دائما يلهم نفسه ويحاول ياخذ الدروس من الناس اللي حوالينا، مثل قلنا يمكن قبل شوي درس محمد صلاح، أن كيف أنت وكيف تصنع هذه عقلية النجوم، وأن كيف أنت اليوم تقدر تغير المايندسيت مالك.
إنزين تخلي المنتاليتي مالك منتاليتي صلب يتحمل التغييرات. كيف أنك أنت اليوم تقدر توصل لأي هدف أنت تبغاه وتقول أنا بجيبه، بجيب هذا الهدف لو شو، ما في شيء بيوقفني، وبجرب بدق الباب هذا والباب هذا لين ما أقدر أوصل. ففي النهاية مثل ما قلنا كل الطرق تؤدي إلى روما، ولازم الهدف مالك تيبه لو كان تحت الحراسة.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: كليك في الصيف،
2: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. طبعا خلنا نشوف، كنا نتكلم طبعا اوكي خربشات تقول ليش اقارن نفسي مع غيري، كل حد عنده طريق مختلف حتى لو الكل وصل. جميل جميل جميل جدا. ايضا فاطمة تقول، خلنا نشوف، حاول اقرأ. اوكي، 8 سنوات ودي اعيش لحظة واصير فيها مذيعة، وحسيت شغفي في الدوام قل فقررت اعيش هذه اللحظة واقدم برنامج لحظات لهم. يا سلام. المهم انها تقول عشت كل اللحظات، فاشوف نفسي مذيعة في عالمي واستمتع الان في مقر عملي. طبعا نروح بس لأنه كان في محاور كثيرة صراحة في هاي الفقرة، ولكن وصلنا لآخر خلنا نقول يعني محورين من المحاور. فطبعا اليوم بما أننا نحن في الصيف، خلنا نقول فشغف الصيف بين استهلاك المحتوى وتأسيس هاي العقلية الجديدة. فبما أننا نحن اليوم في كليك أو في الصيف، كيف نستغل هذا الفصل مش بس للراحة التامة ولا السفر حتى العشوائي، بل لإعادة المفروض، يعني هذا المفروض أنه يكون، مش هذا الأصح، أنه يكون هذا الصيف إعادة لضبط العقلية. هل تشوف أن صيفك الحالي اليوم يالس يطورك ولا يالس يسحب طاقتك؟ كيف نقدر نطلع من الإجازة هذه مستمعينا بخطة عقلية جديدة للدوامات، للدراسة، للهواية، لأي شيء نحن نبغى نسعى له؟ أميرة رغد تقول اسمي رغد. يا سلام يا رغد، تحياتنا لك يا رغد. تحياتنا أيضا لعاشق الوطن، نوجه لك التحية. فاليوم فعلا كيف ان انتم ممكن مستمعينا، هل تشوفون ان فعلا صيفكم الحالي يالس يطوركم يضيف لكم ولا يالس يسحب من طاقتكم؟ اذا نحن طول السنة، يعني هاي الفرضية، نحن طول السنة يالسين نشتغل ونكرف دوامات ومسؤوليات وكذا، ففترة الصيف مثلا تكون خلاص العائلة مثلا تكون مريحة شوي، الابناء يكونون في اجازة من المدرسة ولا من الجامعة، فالمسؤوليات تخف شوية أو الضغط هذا اللود يخف. أيضا أغلب الناس مثلا اللي يعني خلنا نقول شغلها دائما يكون أخف في الصيف، أو دائما يكون مثلا يكونون أوف سيزن في الصيف، فما يكون عندهم أصلا دوام يعني. فهل أنت اليوم في الصيف تحاول تعيد تشحن هاي الطاقة، ولا تضيع طاقتك كلها في أمور خلنا نقول مالها، أمور مالها ما يعني مالها لازمة الصراحة، مالها داعي؟ فأنتوا وين الطاقة مالتكم؟ طاقتكم وين تودونها؟ خبروني. فيعني فعلا، وفي شغلة، ثانية يمكن قبل ما ننهي أو نختم في هاي الفقرة في هالموضوع، هو المحور اللي أنا خليته المحور الأخير، لأن هذا تكلمنا فيه، يمكن سوينا عنه حلقات كثيرة وتكلمنا وفقرات كثيرة عن هذا الموضوع. فهو محور أنا بسميه يعني المقارنات وصخب السوشيال ميديا، فهو هذا الشيء عدو المنتاليتي الأول، عدو العقلية، هذا رقم واحد، هذا اللي دخلك في الحيط، هذا اللي ضيعك. إن كيف تأثر وسائل التواصل الاجتماعي على عقول الشباب والشابات وتخليهم يحسون أنهم هم دائما متأخرين، وكيف أن أنت ممكن تحمي نفسك من هذا التشتت، وكيف أيضا أنك أنت ممكن تأخذ هاي الطاقة اللي أنت تشعر أنها سلبية خلنا نقول وتحولها إلى طاقة إيجابية. يعني أنت بدل ما تأخذ هذا الشيء اللي قاعد تشوف فلان يالس يسوي وفلان عنده، هذيلا يسافرون نحن ما نسافر، هذيلا كيف نجحه ونحن ما ننجح، أنت تقدر تأخذ هذا الشيء وتحوله إلى حافز. وأرجع وكرر الموضوع أو المثال اللي أنا ضربته في بداية الحلقة، تكلمت عن محمد صلاح، أن كيف أنا لما أشوف محمد صلاح ينجح يسوي، بالعكس هو قاعد يراويني أن أنا من ولا شيء صنعت شيء كبير، صنعت مجد وإنجاز وليقسي لنفسي، عندي اسمي بيتم مخلد في كل المجالات. فأنت كيف أنك أنت حتى السوشيال ميديا تقدر أنك إذا شفت شيء تحاول تأخذه بطاقة إيجابية، ما تخلي هاي الطاقة السلبية تسيطر عليك. لأن فعلا في ناس كثير على مواقع التواصل الاجتماعي يشوفون يعني مثلا غيرهم، والله يقول لك هذا يسافر وايد، هذا يسوي إعلانات، هذا عايش من دولة لدولة، فخلاص يبدأ يحس أنه متأخر، أنه في شيء غلط. هل حسيت يوم أن إنجازات غيرك على السوشيال ميديا، أنا الحين أتكلم على موضوع السوشيال ميديا ما أتكلم بشكل عام، أحبطت الشغف اللي عندك أو خلتك تشك في نفسك أو في طريقتك، وكيف تعاملت مع هذا الشعور؟ ما أعرف إذا قريت الاسم صح، جدالله نمر يقول جاينكم مسألة وقت. فاطمة تقول لا تقارن صفحتك الأولى بالفصل العاشر من حياة شخص آخر، ركز على طريقك، لأن لكل شخص توقيته المثالي. أيضا هل حسيتوا فعلا، قلت لكم أن في يوم من الأيام أن إنجازاتكم يعني إنجازات غيركم أثرت عفوا عليكم وعلى دربكم اللي أنتوا ماشينه، كيف تعاملتوا مع هذا الشعور؟ الخلاصة في النهاية يعني اليوم تذكروا دايما أن بما أن احنا كنا نتكلم، وإحنا كلنا اليوم خلنا نقول أن نحن لاعبين، كل لاعب له مركز، كل لاعب له مهام معينة في هذه الأرض، في أرضية الملعب ولا في الكرة الأرضية. اللاعب العظيم ما يصير عظيم في يوم وليلة، بل بتغيير طريقة تفكيره وتركيزه وتمركزه في أرض الملعب أو في المكان اللي هو فيه، وإيمانه بأنه يقدر يوصل لأبعد نقطة. أمنياتكم تستاهلونها أنتو، فلا تقنعون أو لا تخلون العقل الباطن يقتنع بالقليل، غيروا المنتاليتي مثل ما

أخونا ونجمنا العربي محمد صلاح غير فكرة المنتاليتي، وخلوا دائما صيفكم وخلوا حياتكم دائما نقطة انطلاق لنسخة جديدة وأقوى، نسخة مختلفة، نسخة فعلا يعني خلنا نقول ما راح أقول مثالية ولكن نسخة مختلفة، نسخة أصلية، نسخة جديدة تكون أجمل وأحلى وأرقى وأقوى.

غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 DC

0: يومي 7 و8 من سبتمبر 2026 ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026 متجاوزة توقعات السوق ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية مدعومة بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 من سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة، ويوفر منصة للمصنعين المحليين للتواصل مع الموردين المحتملين واستكشاف الحلول المبتكرة. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول وحتى الثالث من سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات.

0: خدمات المرور.
1: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
2: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
3: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
4: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
2: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
3: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: كليك في الصيف،
7: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعين ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، وفي الساعة الثالثة والأخيرة تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في الريمول، واحصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع أيضا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار الخزانة. تطبق الشروط والأحكام، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة snowabuظبي.com أو remall.ae.

ورجعنا لكم في كليك ونروح طبعا لفقرة أو الفقرة المحببة لدى جمهورك لك، وهي فقرة أغرب شيء حول العالم. طبعا اليوم احنا قلنا شو ان حلقتنا اليوم هي تحت عنوان المنتاليتي، العقلية، فحاولنا ان كل الفقرات تكون يعني تصب في نفس الاتجاه. طبعا اتوقع يمكن هي هاي الوحيدة اللي بنقدر ناخذها اليوم، نشوف اذا قدرنا ناخذ ايضا فقرة ثانية معاها. فاطمة الزعابي أغرب شيء، نعم تقول ربيعتي الدق رنة وتخرب علي البث، أصكها بلوك نص ساعة ولا سامح. مسامح كريم يا فاطمة. أيضا من التعليقات السابقة فاطمة كانت تقول لا تخلي نجاح غيرك يقنعك أنك فشلت، يمكن طريقك أطول لكن هذا ما يعني أنك ما راح توصل. لا تقارن صفحتك الأولى بالفصل العاشر من حياة شخص آخر، ركز على طريقك لأن لكل شخص توقيته. وفعلا في أغرب شيء اليوم نتكلم عن قصة. طبعا في بداية القرن العشرين وتحديدا في عام 1908 كان هناك رجل، طبعا رجل أعمال أمريكي يدعى توماس

توماس سوليفان، وكان يشتغل في تجارة، أو في شوفوا الموضوع كيف، في تجارة الشاي. هي الشاي مثل شاهي مثل ما سمعتوا. ففي هذاك الوقت كان طبعا الشاي يباع للزبائن، خلينا نقول في علب وصناديق خشبية ومعدنية ثقيلة، وكانت تكلفة شحن العينات المجانية حق الزباين عالية جدا وتاخذ مساحة كبيرة. فتوماس فكر في طريقة ذكية ورخيصة لتخفيف هذه التكلفة، وقرر أنه يصنع شو أكياس صغيرة من الحرير الفاخر، ويحط داخل كل كيس كمية صغيرة من ورق الشاي ويرسلها كعينات حق الزباين علشان يجربونها. بتقولوا لي زين الحين هاي بداية القصة، ولكن شو فكرة القصة في موضوع أو في عنوان الحلقة اليوم، اللي هو المنتاليتي والعقلية، إن كيف الواحد أحيانا مثل ما كنا نتكلم ونقول إنه أحيانا أنت ممكن إنك أنت تدق باب ما يفتح لك، تروح تجرب أبواب ثانية، وإنه يوم تيك الفرصة تستغل الفرصة وتعرف من أين تأكل الكتف. طبعا الهدف الأساسي لتومس كان مجرد وسيلة شحن رخيصة، وكان متوقع أن طبعا الزباين بيفهمون الفكرة بالطريقة التقليدية، أنهم يأخذون الكيس الحريري ويبطلونه ويطلعون الأوراق أو ورق الشاي ويحطونه في الأبريق ولا في كوب الشاي شو ما كان. لكن هني كانت الغرابة والصدفة اللي ما كانت في الحسبان. الزباين يوم استلموا هاي الأكياس الصغيرة والناعمة الجميلة، شافوا إن كذا أنت ويت قصيت الورق، وحين أي واحد عنده أكيد عندكم اللي هي كل أنواع وأشكال الشاي، فهم شافوا إن إذا هم بطلوا أو قصوا الورق بيكون طبعا شيء مزعج وبيتطلب وقت. فقام أحد الأشخاص طبعا بحركة عفوية حط الكيس كله مثل ما هو زين مثل ما هو، حطه داخل كوب الماي الحار وتريى شوي، وشاف أن الماي بدأ يتلون وأن الشاي فعلا انتشر في الكوب كامل، وصنع مشروب ممتاز وبأسرع طريقة ممكنة وبدون أي حوسة وبدون ما يوسخ الدنيا في المطبخ أو حتى أنه يبهدل الدنيا، يعني يبطل الكيس وشل الكيس مثل ما هو وحطه في الكوب. فانتشرت الفكرة بين الزباين كذيها في دقيقة واحدة، وبدأت تتوالى الاتصالات على توماس على اللي هو اخترع هذا الموضوع من كل مكان. طبعا الناس تكلمه وكذي، فيقولوا له يعني يا ريال الأكياس هذه الجديدة اللي أنت أرسلتها لنا يعني أكياس عبقرية جدا. شوفوا معنا الموضوع ترى بسيط، بس وصفوها بالفكرة العبقرية. وأنه وفرت عليهم وقت وفوضى التنظيف، وقالوا له نبى كميات كبيرة منها في البداية. توماس طبعا انصدم بعض الشيء كذي بينه وبين نفسه وانزعج، لأنه كان يشوف أن الناس يستخدمون، شوفوا هني الفكرة وهني مربط الفرس، أنه هو في البداية انزعج أننا الحين والله صنعت منتج وأريد أعطي الناس بطريقة معينة، أنا كيفي، أنا المنتج مالي انزين، وأنا أباكم أنتوا تستخدمونه بهالطريقة. ولكن يوم المتلقي أو المستهلك استقبل هذا المنتج أو استقبل هذه الفكرة، وهو باللاوعي استخدمها بطريقة، وشافوا أن هذه الطريقة هي الأنسب والأفضل والأسرع، ويعني هي طريقة خلنا نقول متكاملة وسهلة جدا. هو في البداية انصدم وانزعج مثل ما كثير منا ينزعج، لا أنا أبا أجتهد بهالطريقة، أنا إلا دق هذا الباب، أنا إلا أخذ هالشي بهالطريقة. نرجع للموضوع، موضوع المنتاليتي، موضوع محمد صلاح
هو مستمر في فقرة أغرب شيء حول العالم. طبعا هو كان يشوف أن الناس يستخدمون البضاعة مالته بالشكل الخاطئ، يعني أن أنا حين عطيتكم شيء ليش ما تستخدمونه بالطريقة اللي أنا أبوها. ولو أن كانت الحركة غير مقصودة، يعني ما كانت مثلا من باب العند والله نحن نبنعان التومس، لا لا لا، هي بس كانت حركة عفوية، لكن هني صارت هذه النقلة النوعية في الموضوع. بسبب شو؟ بسبب المنتاليتي، بسبب العقلية، المنتاليتي العقلية الكبرى. توماس وقف مع نفسه شي وقفة ذكية وقال، قال ليش أنا عاند الزباين وتمسك في الطريقة الجديمة؟ قال طالما أن الطريقة أو طريقتهم اللي هم سووها عيبتهم وأسهل وأكثر راحة، خلني أغير طريقة البزنس مالي بالكامل. فتخلى توماس عن أكياس الحرير هاي اللي كانت باهظة الثمن وتكلف وتكلفتها عالية، الكوست اوف برودكشن مالها وايد عالي، وبدأ يبتكر أكياس مصنوعة من الشاش والورق اللي هو الأرخص، اللي هو التشيب، أرخص شيء في السوق وعملي أكثر. وإذا حطيته حتى في الماي مثل اللي أحين نحن نشوفه يوم نستخدم أكواب الشاي، من تحط الورق في الشاي، أخوانا المصريين يسمونه الفتلة. طبعا من تحطه على طول يمسك اللون وياخذ الطعم يعني يتشبع. أيوة الفتلة يا فاطمة، يا سلام عليك. وهني فعلا بدت، او من هذا المنطلق جت فكرة اللي هي التي باجز، اللي هو اكياس الشاي. واستوى الشاي عند مليارات البشر حول العالم حتى يومنا هذا، ونشوف ناس تزرع في كل مكان. طبعا عندك الشاي المصري والشاي الانجليزي وغيرها طبعا من الانواع حول العالم. فاطمة الزعابي تقول لا تتمسك بالخطة لدرجة انك ما تشوف الفرصة اللي ظهرت لك خارج، يعني خارج هذه الفكرة. الخطأ مش دايما نهاية، احيانا يكون بداية ابتكار. أيضا بعض الأفكار الكبيرة قد تبدأ بالصدفة، لكن الفرق يكون في الشخص الذي ينتبه للصدفة ويحولها إلى فرصة. دائما نقول، يعني يمكن في بداية الحلقة وأنا أتكلم عن إن كيف أن نحن كلنا لاعبين، فهي هذه الفكرة اليوم. أو توماس سوى مثل المدرب، مثل مدرب كرة القدم أو أي مدرب. أنت تلعب بتشكيلة، تلعب بطريقة، والله أنا ألعب بأربعة أربعة اثنين وطول عمري ألعب بأربعة أربعة اثنين، ما أنت ممكن تلعب بثلاثة خمسة اثنين، ممكن تلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة، وممكن تحول الخسارة اللي أنت فيها أنك ترجع، إنزين ترجع في المباراة، ترجع في النتيجة، تعمل ريمونتادا وتنتصر في النهاية. وشفنا هذا الشيء. فهذه القصة اليوم هي التجسيد الحقيقي لفكرة تغيير العقلية، تغيير المنتاليتي، المايندسيت وطريقة اللعب. نرجع مرة ثانية، أحيانا نكون مكابرين ومصرين على أشياء وايد في حياتنا بالطريقة الصعبة، كأن شو خلاص هي هاي الطريقة الصعبة، الطريقة التقليدية أنا أبا أمشي فيها، يا كذي يعني، أما هذه أو فلا. ولكن أحيانا فعلا يكون في طرق مختلفة، أفكار مختلفة ممكن أن أنت تتبعها، ممكن أن أنت تسلكها وتوصلك إلى مكان مختلف أو إلى نتيجة أيضا مختلفة. ولكن الأهم أنك أنت شو تؤمن بنفسك، أنك أيضا تحاول تغير من الفكرة اللي أنت مصر عليها. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.

غمض عيونكم وتخيلوا معاي غمض عيونكم وتخيلوا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة حولوا بيوتكم. هذا الصيف لملاذ حقيقي من الفخامة مع 2XL هوم، خامات طبيعية وألوان ترابية تريح الأعصاب، والأجمل والأحلى بأن خصوماتهم الخيالية تبدأ من 25 حتى 75% على كل التشكيلات. تقدرون تزورونهم عن طريق طبعا فروعهم أو أيضا تتسوقون عبر الأونلاين 2XL home.com.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. طبعا هذه القصة اللي كنا نتكلم فيها قصة توماس وعن اختراع الشاي واللي هي من أغرب أيضا القصص حول العالم. هذه القصة هي التجسيد الحقيقي لفكرة تغيير العقلية، طريقة وتغيير طريقة أيضا اللعب، كيف تلعب، كيف أنك أنت تقدر تحول أحيانا الأشياء اللي تكون ضدك تخليها في صالحك. أحيانا في الحياة نحن يعني نتمسك دائما خلاص متمسك بفكرة معينة وكأن هي هاي الفكرة هي الفكرة الأصح، ترى ما في شيء كذي. يعني دائما في أكثر من طريقة لأي شيء. يعني مثلا 1+1=2 و0+2 يساوي 2 و2+1 يساوي 3 و1+1+1 أيضا يساوي 3. فهي الفكرة هي كيف أنك أنت يا فاطمة شفتي كيف ضيعتكم صح؟ شكلش ما تركزين في حصة الرياضيات. فاطمة تقول لا تسأل دائما ليش ما مشت خطتي، أحيانا شو الفرصة اللي ظهرت بدالها. ودائما الإنسان يأخذ بالأسباب، ولكن أحيانا نحن نكون مكابرين ومصرين على عمل الأشياء بالطريقة الصعبة أو بالطريقة التقليدية. نفس فكرة الكيس الحريري أو الغالي اللي هو مال الشاي، ولكن يأتينا موقف أو خطأ بسيط أحيانا أو ثغرة خلنا نقول بسيطة تفتح لنا باب أذكى وأسهل وأذكى، يعني وأذكى عفوا أسهل وأذكى. فمثل أنك أنت تأخذ الكيس هذا البسيط إنزين، وما تحتاج حتى الكيس الغالي، الكيس خيشة كذي وتحطها في الماي وفجأة إنزين توفر على نفسك العناء هذا. فالسر مش في حجم الجهد اللي تبذله، بل في مرونة عقلك وقدرتك أيضا على اقتناص الفرص أيضا والتغيير، وتقتنص أي تغيير يستوي لصالحك، سواء كان هذا في أي وقت في حياتك. خصوصا الحين أنتم مثلا في إجازة الصيف أكيد تيكم فرص مثل هذه الفرصة اللي نحن شفناها، وتقدر أنك أنت تدير فيها حياتك وشغلك، ولكن بالشكل اللي أنت تشوفه مناسب لك. فاطمة الزعاب تقول الأرقام تصدع راسي، ولكن حلو الواحد فاطمة يتكلم أحيانا بلغة الأرقام وبلغة الإحصائيات. ليش؟ لأن دائما أحيانا نحن يمكن يوم نقعد نشرح ونسوي ونقول هذا الشيء أحيانا ما يكفي، ولكن رقم 7 أنا من عشاق الرقم 7 يا مريم، ولكن أحيانا بالأرقام وبالإحصائيات كل شيء يستوي أو يكون أوضح، وكل ما نحتاجه في الحياة هو الوضوح يا فاطمة. ولكن وهذه كانت طبعا فقرتنا في أو موضوعنا في فقرة أغرب شيء حول العالم، إن نحن كنا نتكلم عن كيف أنك أنت اليوم تقدر تحول أي فرصة أو أي شيء يستوي معاك، أي شيء سلبي تحوله إلى جانب إيجابي، لأنك دائما تقول أنا أقدر وأنا أستاهل أني أنا أكون في مكان أفضل. ودائما الواحد يذكر نفسه كذي بينه وبين نفسه ويقول أنا دائما أستاهل أكثر.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، وفي اللحظات أو في الدقائق الأخيرة طبعا نروح إلى المستطيل الأخضر، وبعد قليل أو بعد 10 دقائق تقريبا و13 دقيقة من الآن طبعا راح نشوف ونتابع مواجهة نارية طبعا تترقب أو تتجه الأنظار الليلة بين مواجهة من العيار الثقيل بين نادي الجزيرة الإماراتي فخر أبوظبي ونظيره نادي الاتحاد السعودي طبعا عميد آسيا، والاتحاد طبعا فريق كبير وفريق صعب، والجزيرة أيضا فريق متمرس. فخر أبوظبي نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. طبعا هذه المباراة تأتي ضمن منافسات مرحلة الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة طبعا 2027، وطبعا الفائز منها يتأهل للنخبة، والخاسر في هذه المباراة أيضا يتجه دايركت إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2. طبعا اليوم المباراة الساعة 8 بتوقيت أبوظبي على استاد محمد بن زايد هنا في العاصمة الحبيبة أبوظبي. طبعا تلعب المباراة بنظام المواجهة الحاسمة الواحدة، يعني ما فيها ذهاب وإياب، هي مباراة واحدة، الفايز بنقول له مبروك، واللي بيخسر وما في خاسر إن شاء الله بيننا، لأن الإمارات والسعودية عينين في رأس. فنتمنى أكيد التوفيق طبعا لنادي الاتحاد السعودي ولنادي الجزيرة الإماراتي. طبعا تاريخ المواجهات أيضا هم تواجهوا مرتين طبعا في 2009، طبعا المباراة الأولى أقيمت في ملعب الجزيرة وانتهت بالتعادل 0-0، والمباراة الثانية كانت أيضا في جدة أقيمت في السعودية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. فاليوم يمكن هذه المباراة المواجهة الفاصلة مثل ما يقولون، بما أن في تاريخ المواجهات تواجهوا مرتين وتعادلوا في المرتين الثالثة بتكون ثابتة، فهل هي من نصيب الاتحاد أم من نصيب الجزيرة؟

طبعا يمكنكم ايضا متابعة المباراة، طبعا تنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وأيضا عن طريق أيضا تقدرون عن طريق أبليكيشن ستارز بلاي أيضا على قناة أبوظبي الرياضية مرة أخرى، تقدرون أيضا تشوفون المباراة بين الجزيرة والاتحاد السعودي. طبعا يتولى التعليق على اللقاء ايضا المعلق الرياضي عبد الله السعدي، فنتمنى التوفيق طبعا لفخر ابو ظبي وايضا التوفيق لنادي الاتحاد. ان شاء الله تكون مباراه ممتعه وجميله، ترتقي بالعميد وترتقي ايضا بفخر ابو ظبي، تكون ان شاء الله مباراه جماهيريه. نتمنى التوفيق للفريقين، والفايز طبعا سيضمن مقعده رسميا في مرحلة النخبة الأسيوية، بينما سيتحول الخاسر للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2. كل التوفيق للجزيرة والاتحاد.

0: مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة وممتعة مليئة طبعا بالنشاط والحيوية والتفاعل الجميل، ونلتقي فيكم إن شاء الله باكر على خير في حلقة جديدة. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، مع السلامة.
1: أريد أنساك حتى ارتاح.

إذا عيني بكت لعميها هاي العين، وإذا قلبي شكى راح أطعنه بسكين. خلصت العمر وياك بس جراح بجراح، وأريد أنساك حتى

0: شكرا جزيلا. الله عليكم.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.
5: فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
5: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: 쇼.
1: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: معلش
1: معلش
0: ويبعدهم
1: طبعا
0: كلهم
1: عطني

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: أغاني، منوعات، برامج ومفاجآت، إمارات اف ام معاكم في كل الأوقات.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى

0: حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: على حضوركم الطيب، وشوفكم إن شاء الله بحفلة أخرى إن شاء الله. سلام.
1: منصور بسرعة، وينك؟
2: ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش؟ وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم، من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: looking.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

التجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المزن

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارة.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقولك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: بنات هارتكم تغنوا.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: ثم تبارك قلبك.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: مكالمة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-32، دبي 41-32، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 41-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 34-31.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جديد إمارات FM، غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: يعطيكم العافية.
1: مودك عالي؟ مودك عالي؟ بس تمام. ونحن رتبنا لك أجمل الأغاني. حل.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.

0: الله الله الله الله الله.
1: كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات اف ام تسمع تسمع وكأنك ترى.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الآن تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: Fangen schon mal.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد يقولون عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات اف ام
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها. إمارات FM
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.